العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها وياك

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من

صباح الخير، صباح الورد. اهلا اهلا بكل مستمعي اذاعه الرشيد على تردد الطيفي 91.5 او عبر تردداتنا الرقميه. نقولكم من قلب بغداد بانجور. صباحكم شتوي، صباحكم جميل ودافئ بدفء قلوبكم الطيبة. كل الحب، كل التقدير لكل الكوادر التدريسية ولكل الطلاب والتلاميذ اللي بالمدارس. إن شاء الله يعني بعد شقيت تقريبا دقائق ويدق الجرس، إن شاء الله بداية اليوم جميل تتحقق فيه أشياءات حلوات وإن شاء الله تكون الأمور أحلى من بعضها وأحلى مما مضى. يا رب تكونون بخير وسلامة وين ما كنتوا متابعينا. شكرا لوفائكم لانتظار بانجور مع ميكروفون بان الموسوي للساعة 10. هذا البرنامج بقيادة مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم وعلى كتاكيتكم الأطفال. إجقد أكو عندكم أطفال يغنون بصوت عالي، ما أنسى بغداد، تخيل بستة صبح يغني لك هاي الأغنية. حلو، اسمع صوته، لأنه غناء طفلك بصوت عالي والثرثرة المستمرة مو مجرد ضوضاء يا عزيزي، هي صوت قلبه السعيد. يعني لما يغني يعني افهم انه قلبه سعيد. وتعالوا نستفهم اكثر الموضوع في 360 درجة في بنجور على الرشيد. غناء وضحكة طفلك مو مجرد صوت جميل، هي علامة انه جسمه يشعر بالامان. لما الطفل يلعب ويضحك ويتفاعل بحرية، غالبا يكون جهاز العصبي في حالة أهدأ وأقل توتر. الشعور بالأمان أيضا، القرب من الوالدين، اللعب، الروتين الدافي، كلها عوامل تدعم التنظيم العاطفي. أيضا النوم، الانتباه والتعلم مع الوقت. بس مهم نكون دقيقين بشنو يقول لك الضحك واحدة، اختبار صحة القلب أو الجهاز العصبي، وكل طفل يعبر عن راحته بطريقة مختلفة. بعض الأطفال هادين، تشوفهم طبيعتهم هادئين، بعضهم يضحكون هواية، بعضهم لب لب لب لب لب يحجون هواية. الأهم مو أنه طفلك يكون سعيد كل لحظة، الأهم أنه يعرف أنه عنده مكان يرجع إليه، وشخص يسمعه، وبيئة يشعر بيها بالأمان حتى لما يحزن أو يخاف. الطفولة الآمنة يا أحباب ما تعني غياب المشاعر الصعبة، بل وجود من يساعد الطفل على عبور المشاعر الصعبة.

صباح الورد عليكم وصباح الفل. ترى الشخبطة على الحيطان أو ما أدري وين الشخبط سعادة بالنسبة لهم للأطفال، يعني حتى إذا يرسمون أشياء ما مفهومة أو بمجرد أنه شخابيط فهي سعادة بالنسبة لهم. تخيل هذا القلم الماجيك أو الرصاص أو الجاف إيش قد سعره؟ إيش قد يعني يطلع؟ 1000 دينار ممكن؟ بس يخلق سعادة عارمة في قلوب الأطفال. زين الكبار شنو اللي يشخبطهم ويسعدهم؟ يعني الكبار اللي دي يشخبطون بحياتهم هواية، أشو ما دي ينسعدون؟ بس بالله نعوف احنا نشخبط على وجوهنا، بس يعني قصدي ذولاك الناس. والله اهم شيء تشعرون بالسعادة، وين ما تشخبطون شخبطوا بس شعروا بالسعادة. زين، كم من المال يشتري السعادة؟ احنا شلون نقدر نكون سعداء؟ هل الموضوع يخلص بفلوس؟ يقول لك كل شيء يخلص بفلوس محلولة، بس أكو أمور ما تخلص بفلوس. زين، كم من المال ممكن أن يشتري الأمور اللي تسعدك؟ العالم الأمريكي راي داليو عنده رأي. الحقيقة هو مو عالم، لأنه عالم كان مو ما عنده فلوس أساساً يعني، بس هو ملياردير أمريكي راي داليو يرى أنه الثروة ليست المقياس الحقيقي للرضا والنجاح. ثروة داليو تعرفون شقد تبلغ؟ 22 مليار دولار. بس يأكد أنه المال يخفف القلق بشأن الاحتياجات الأساسية دون أن يضمن السعادة بحد ذاتها. خلال قمة معهد ميلكن الآسيوية في سنغافورة، أوضح داليو أن السعادة بعد مستوى معين من الثروة لا ترتبط بالمال، بل بالشعور بالانتماء للمجتمع. الملياردير البالغ من العمر 77 سنة يشوف أن النجاح يتطلب تحقيق التوازن بين العمل الهادف والعلاقات الإنسانية الهادفة.

صباح الصحة والعافية عليكم. خمس أعضاء بجسمك تقدر تعيش بدونها. يعني تقدر تعيش برئة واحدة مو برئتين؟ يمكن للإنسان العيش برئة واحدة فقط، والرئة الباقية تتكيف وتقوم بالمهمة. يعيش الشخص حياة شبه طبيعية برئة واحدة. بعد شنو؟ المرارة. المرارة تخزن العصارم الدهون، فعند إزالتها يتكيف الجسم ويستمر بالعمل. ملايين البشر يعيشون بدونها بشكل طبيعي. بعد شنو؟ الطحال. عضو يساعد في تصفية الدم ومحاربة العدوى، بس أعضاء أخرى تعوض وظيفته. ويمكن للإنسان العيش حياة طبيعية بدون طحال تماما. بعد شنو؟ إحدى الكليتين. نولد بكليتين طبعا، لكن نحتاج واحدة بس للحياة. لهذا يمكن التبرع بكلية لإنقاذ حياة شخص، فالكلية الواحدة تكبر قليلا وتقوم بكل العمل. بعد شنو؟ أخيرا الزائدة الدودية. الحقيقة الزائدة الدودية سبحان الله، يعني هي عضو صغير لا وظيفة أساسية إلها. يعني ماكو وظيفة أساسية معروفة للزائدة الدودية أحبابي. يزال عند التهابه فقط، أوكي، بدون أي تأثير بذكر يعني بدون أي تأثير بذكر المؤثر. زين، ملايين ملايين ملايين الناس أزالوا الزائدة الدودية ولم يشعروا بأي فرق على صحتهم أو أجسادهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: بانجور. صباح النور عليكم من بانجور على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق. يلا نبدي بالواتساب على 0770011415، ونبدي من سليم الجعفري اللي يقول: من قال إني من جمالك أكتفي يا موقدا في القلب جمرة تلهفي، في كل يوم أستعيد صلابتي وأعيد ترتيبي وحسن تصرفي، وأقول في نفسي: كفاك تذللا لمدلل متعجرف متفلسف، لكنني لما أراك يصيبني شغف المشوق ورقة المتصوف. الله، صباح الورد عليك يا عيني. ويقول: أسعدتم صباحا ست الكل، بان الموسوي ووسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. تحياتي أبعثها إلى لما وأبو موسى وحسين شيباني وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله. إلى أبو دلة، صباح الورد يا أبو دلة.
1: يا رب منك سكون النفس إن سكنت، ومنك أمني وإيماني ومعتصمي. يا رب منك تباشيري وعافيتي، وفيك عند هبوب الريح ملتزمي. لولاك ما قر لي سمع ولا بصر، ودون فضلك لم أثبت على قدمي. أسعد الله صباحكم أختي العزيزة ستبان الغالية، وأستاذ المخرج أستاذ وسام الغالي، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباح الخير والبركة عليك يا أبو دلة، وصح لسانك عيني، إن شاء الله يومك حلو، وتحية للعائلة الكريمة. عباس الحمداني بونجور، صباح النور عليك. يقول: فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهنا. صباح الخير، صباح النوير. حجي سعد اليوم منورنا. يبدو أنه سمعوا الله.

شنو أحكي؟ لا تعليق، لا تعليق. أنا ما راح أعلق على العمل يعني، بس على الفنان حجي سعد. أنا أشكرك جدا من كل قلبي على اهتمامك الخاص بهاي الجزئية، جزئية ال البروميشينات، شو نسميها، الإهداءات، المقاطع لبانجور، ومشتغلها بحرفية وبذوق عالي، بذوق يعني

0: يعني دز لي اياها استاذ وسام على واتساب اكون ممنونه. ويقول بعد حجي سعد صباح الورد والمحبه عليكم. طبعا هذا العمل الفرفوشي انا بعثه من قبل لكم لكن بدون موسيقى، اتمنى يعجبكم انتم، حيل اعزاز على قلبي، ليس مجرد برنامج اذاعي وانما احسكم من المقربين، ادامكم الله وتحياتي. تحياتنا لك حجي سعد، والله يعني القلوب عند بعضها يا اخويا، وان شاء الله تكون خير وسلامة أنت وكل مستمعينا، ودايما هاي اللمة الحلوة المتآلفة يا رب العالمين. إلى الأستاذ ماجد رهك، صباح الخير. ألو،
1: صباح الخير ستبان
0: حبيبتي.
1: أنا ليزا حبيبة ماجد رهك، اليوم هم ما أسمع صوتك طبعا من وراء الازدحامات.
0: أي والله حبيبتي.
2: صباح الخير عيني ستبان، صباح الخير على الجميع. يا بهاي تحب السسوي، يعني أنا دا أوصلها لي غاد كان تسمع صوتك، هالمرة ما تسمع صوتك. تحياتي للجميع.
0: الله محييكم حييها، وعسى ما نحرم يا رب. والله يعني هاي شلون هاي بهذا الحب، هذا الحب وتالو يا ان شاء الله ان شاء الله. ادعوا لي اوصل من وقت، يعني ما ادري طريقي متخبل هالايام، صدق متخبل. فنحاول نغير الطريق لعل نسلك مسلك اخر، بس نسوق على كيفنا لانه خربطنا الدنيا كلها. الأخ العزيز نصير الحلاق، يا رب نعمك علينا لا تعد ولا تحصى، نسألك يا رب دوامها وكمالها وبركتها وزيادتها والخير فيها. اللهم إنا نشكرك شكرا يرضيك عنا ويزيدنا منك فضلا وسترا وغنى وهداية. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الرضا والشكر لله رب العالمين. يا صباح الفل، شكرا أخويا نصير. فارس من ألمانيا يقول الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والعقول الراقية التي تبعث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة والاطمئنان. اللهم اكتب لنا خير الأقدار واجعلنا في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع. صباح الأمل الذي ينبعث كل صباح مع إشراقة شمس يوم جديد. صباح الورد عليك من بغداد إلى ألمانيا. الأخ أبو يوسف من ديالة، صباح الخير والعافية عليكم وعلى كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان الموسوي فيروز العراق وبلبل الصباح، وأتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح بوجودك، ونتمنى لك كل التوفيق وتمام الصحة والعافية يا عيني. وسام البحر، صباح الورد ستبان والمخرج الراقي، ربي يحفظكم يا غوالي. وستبان من شفتك صدق حسيت نقص حورية بالجنة. بعد هسه يقولون بايما وما أدري شنو، والله يمكم لا دوين وين شفتهم وين شفتهم. وسام الغالي صباحك فل وعافية، شون يعني؟ بس هذه مفرد بس بالله، اسم الله اسم الله، ما العسى موجودة أو عسى اي بج العدو. يعني هسه جيل زت شنو تعليقاتهم هسه؟ احنا قبل بايما او يا او صدوق، هسه شنو؟ هسه ريلي وات وات

هاي قبل يقولون وطواطه وطوطق وطواطه وطواط اي من يقول له واط يقول له وطواطه وطوطق هاي قبل هسه حد اي زين وصلنا الى الاستاذ ابو صالح صباح الخير على الست بان اليوم الساعه 7:42 دقيقه متاخره 12 دقيقه راح نسويك بصمه ورا السبعه ونص خصم 5000 دينار والله لو تخلص بالفلوس اخلصها بس المشكلة مو هنا يعني المشكلة قلت لكم أني أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر وأتحمل أنواع البشر

0: يعني مشكلة ال ال نايم بالسايد الأيسر يعني، والله العظيم نايم بالسايد الوسط، والسايد اليمنى يمشون يعني، والله يعني واحد ما يقدر شي يسوي والله العظيم حيرة. يعني تحاول قدر الإمكان تتصبر، تمسك أعصابك زين، وتمسك لسانك وتجر نفس واهدى، تخلص تمشي. هاي لازم يوخر، ومنو يهدأ والله يعني احنا العراقيين اعصاب. على العموم اهم شيء السلامه احبابي، ونسوق عدل، وهاي الامور تعرفوهن، ماكو داعي احكيهن. اي عبد الله ابو ايهم شلونك؟
1: والجمال والعسل وكل شيء حلو بهالدنيا على عيونكم الطيبة. تحياتي إلي ستبان وللمخرج الوردة وللمستمعين كلهم. شو قد حلو ستبان، ذكرتين بأيام المدرسة والجرس. الله شلون أيام تلعب النفس، همزين خلاصت منها، تعال قعد من الصبح وبالطين وشفص وروح وباردة. أويلي تحياتي إليك.
0: الله محييك يا عيني. شو الله ايش قد حلو ذكرتينا وهمزي خلصت منها. وينكو قبل؟ اكو طين قبل؟ ماكو. صباح الفل عليك ابو ايهوما. محمد كاظم، اسال الله ان يحفظكم ويرزقكم سعادة الدنيا والآخرة، امين واجمعين. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وسعادة وبداية يوم جميلة للجميع. تحية كبيرة للمسز بان الوردة من الزحام سريع الدورة اللي ما ممكن أحد يتعود عليه. أركان أبو حمزة، ليش ما تتعودون عليه؟ اطلعوا من وقت قدر الإمكان. صدام الزبيدي، صباح الخير، صباح النور، صورة حلوة. سحورة سحر الخفاجي، صباح الحب على مملكة الحب، صباح الخير. بان، صباح الخير وسام، صباح الخير الرعية الكرام، مستمعين ومستمعات، صباح السعادة، صباحك فل وأنس يا حبيبتي. مصطفى هشام، قد أشرقت شمس الصباح كأنها فرج يمهد للنجاح طريقة، فاستبشر الأمل الجميل بداخلي، يا رب صبحا يحمل التوفيق، آمين يا رب العالمين. مروان، صباح الخير دكتور مروان، صباح الخير بان ستفان وأستاذ وسام والجميع. اليوم الجو يخبل والازدحام الحمد لله زين. هاي شنو الفيديو؟ زين.
2: اللي بيسمع كلمة أهل وشبه من قلو صادر اللي بيقعد
0: غوريلا قاعدة عاقلة. عاشت إيدك. أي ها، يقول من تروح تسجل ابنك بالمدرسة ويقولوا لك القسط 1.5 مليون والباقي والباص 55,000 والسجلة بالباص بس. صباح الورد عليكم، وعندنا فويز أيضا من الأخ عزيز القصاب.
3: يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صباحكم الله بالخير والعافية عليكم وعلى المستمعين وعلى أخوان الكادر كله وعلى ستبان الذهب. اللهم ربنا ندعيكم بالتوفيق والعافية والستر بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين،
0: آمين وأجمعين. يا عيني ألف تحية إلك، وإن شاء الله يومك رائع توفق فيه بإذن الله تعالى. إلى فاضل، صباح الخير.
4: صباحكم الله بالخير والبركة. شلون الأحوال؟ يا رب تكونون بخير. الموضوع اليوم واحد على واحد. الشخابيط هي أعتبرها أن هي وسيلة الإبداع. أولا تنظم الهرمونات، تنظم النواقل العصبية، أحكي يعني في دمار الطفل. ثالث شيء تفتح مجال الإبداع. هو من يشخبط الطفل يبدي ينتبه على نفسه ويبدي شوية شوية يكتشف نفسه وحسه الفني وهواية هواية تفاصيل، يعني ممكن هسه أي واحد بس يبحث عنها راح يلقاها. صراحة أنا دخلت بهذا الموضوع وشفت جراء عن تجربة، إحنا يعني أولادي تركوا الموبايل بنور الشخابيط، كنا بس نذبلهم دائما دفاتر رسم وألوان يشخبطون يرسمون يشخبطون إلى الآن. بس الحمد لله رسوماتهم حلوة معبرة، الكبار يرسمون أنمي، الصغار يرسمون رسومات معبرة بسيطة ومختصرة وحلوة. فواحدة من الفوائد هاي أنه يعني تركوا الموبايل اللي هي بعد يعني مثل ما يقول حاليا هي المدمر للطفل. وأكو موضوع آخر، إذا أو لا الأهل يحبون يعني مثلا ما يستخدمون هذا الشيء، أكو طلاء مال جدران ممكن يطلون به الحائط ويشخبط الطفل على الحائط، طبعا هي الطريقة الأصح، وتجي مباشرة الأم بس تمسحها بوصلة ويا كأنه أي شيء أكو موجود، خليهم يشخبطون. يشخبطون بصغرهم أحسن ما يشخبطون بكبرهم. تحياتي.
0: تحياتي إليك بعد يا فاضل، صباح الورد والعافية. مرة أنا لو سمعت لو شفت بس هي القصة شنو؟ واحد لزم قلم وصار يشخبط هيك على ورقة قدامه، أعتقد بقى يسوي دوائر أو هيك شيء، ففازت هذه أحسن لوحة وبيعت في وقتها بكذا ألف دولار لأنه مثلت دوامة الأفكار أو هيك شيء. يا ترى إذا أترجم أفكاري على والله إذا أنطيكم ورقة وقلم يعني هسه وتشخبطون ايش حيطلع وبيش تنباع؟

0: يعني بعدين نحكي عن هذا الموضوع. ناخذ مسج آخر. باسم أبو الفضل بعث لنا فويس.
1: صباح الخير تتبان، صباح الخير على الكادر، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج الطيب. إن شاء الله يوم جميل عليكم ومليء بالأفراح إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. ستبان عندي مقترح صغير، إذا تقدروا له تقدروا له ما تقدروا له يسد الموضوع. أريد في اليوم كنت تستضيفون بالست الغالية ست سحر الخفاجي، لأن هاي اتصالها الدقيقتين أو ثلاثة ما جاء نستمتع به هواي، فأريد كن حلقة كاملة وياها وأنت قاعدة وياها وتسولفون ويا العالم. يا حبة ذالو يصير هذا اليوم وتطون كون موعد عليه. تحياتكم.
0: يعني ألف تحية إليك، وطبعا يسعدنا ويعني نتشرف باستضافتها. يا عيني، بس يعني لما تتوفر مساحة المثل هيك موضوع وغيره فأكيد إلها وإلكم كلكم كل التقدير، ونسعد بهذا الموضوع. مسج آخر من محمد التميمي. صباح الورد والياسمين على أحلى عائلة، أسأل الله أن يبارك لكم ويوفقكم وجميع مستمعيكم. آمين. صباح الورد عليك. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
2: حياتي ليش خاصة سبلان عباس الحمداني. عمي ما أريد العشر دقائق، عمي والله ما أريد العشر دقائق، تعال يا عمي بالساعة.

0: تحياتي للجميع مستمعين عباس الحمداني.
1: صباح الورد والعافية. صباح العافية يا عيني. صدق هم ليش ما يغيرون يسوون التوقيت الشتوي؟ تعبنا ترى ما دلحق والله، يعني خلي يسوون التوقيت الشتوي هاني اي ظلمه، خاف يعني ما تخافون علينا احنا وين نروح بالظلمه والله. صباح الورد على كل الموظفين ان شاء الله، يعني لحقون يا رب بدايه مدارس او عوده المدارس، التزامات الدوام، التزامات البيت، النوم، اهم شيء شوفوا تنامون من وقت والله، اذا تنام من وقت تقدر حتى تلحق. عندنا مسج اخر من رورو حبيبة قلبي، لا مو رورو، أبو محمد المعاضيدي. صباح الخير يا وجه الخير الأخت بان الموسوي، ربي صباحكم خير وسعادة. أبو محمد المعاضيدي كل التقدير يا أبو محمد ومنور الدنيا. مدام أم علي صباح الخير حبيبتي ستبان، يجعل صباحك كل طاقة وعافية إلك وللمخرج والكافة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعجل أو يجعل يومكم مليء بالخيرات. شكرا حبيبة قلبي، آمين يا رب العالمين. منتظر الكندي، صباح ومشتاقين، إش وقت تودينا للجزيرة وكم نفر صرنا؟ بعد منتظرين أكثر. شو تم مكيف مضغوط هواية من الجو وكذا. تحياتي لك منتظر الورد. زياد المياحي، صباح الورد على الورد، شلونكم ومشتاق لكم هواية، مشتاق لهالصوت الملائكي. تحياتي لكم ولكل المستمعين، تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل وصباحك ورد على ورد. أستاذ زياد المحترم. عمر البغدادي، يدادة، لا يا دادة موجودة لسه يقولوها. المعاظمة يقولوها، مو بس المعاظمة، هواية. مسج آخر من وحيد الدليمي، أهلا أبو ليوثي.
2: صباح الخير، صباح السعادة، صباح العافية على ستوان الغالي أم أمير، تحيات كبيرة.

0: هذا المرض اللعين، أسأل الله أن ينصرهم عليه وأن ينجح خطواتهم العلاجية ويستعيدون عافيتهم ويقومون بيوتهم وعوائلهم وحياتهم ويرجعون طبيعي يا رب العالمين. اللهم يفتك المرض، وإن شاء الله تكونون بأفضل صحة وأفضل حال بإذنه تعالى. راح نروح بريك أحبابي في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، أرجوكم انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور على المزدحمين في كل بقاع بغداد. بقاع بغداد نفس الشيء، مو يهمينها ايه هي يعني هاي ايه. المهم بونجور لكل معلمي التربية الفنية، بونجور لكل الأساتذة الفنانين التشكيليين أو الرسامين، أيضا جماعة البورتري، النحاتيين، شنو بالله بعد. المهم هي هذه هذا الجو الراقي. الفنانين حول العالم، الرسامين، أكو من يرسم بالفحم، أكو من بقلم الرصاص، أكو بالمائي، أكو بالهذي، أكو بالرمل، أكو بال يعني هواية أشياء. مرات تشوف فد لوحة تقول هاي شنو، هاي شنو، هاي شنو البقاع الموجودة هنا أنا. إيه تقول هاي شنو، ما تفهمها، لكن هذه نتاج فد فكرة في رأس الفنان، فد موضوع معين يعني. طبعا تحية إلى الفنان والدكتور العظيم العراقي العظيم علاء بشير، هذه القامة الفنية التشكيلية، الرسامة العلمية الطبية اللي إلها وجودها وثقلها. فالموضوع ما يفهمه بس اللي هو سواه، بس أكو مرات الناس تفهم فكرة هذا الموضوع، تفهم الفكرة يعني. على العموم الفكرة هسه اللي في بالك، الفكرة إذا أنطيك دفتر رسم وألوان، ولا تريد قلم رصاص، ولا تريد فحم، يعني كل شيء عبر عن فكرتك ممكن أن أقدمه لك. شنو راح تشخبط، شنو حتشخبط بالورقة والأقلام اللي عندك، ما هي الفكرة التي تدور في رأسك؟ تعال أنا وياك نرسمها ونرتب الوضع ويمكن نلقي حل، مو غلط. يلا حياكم على هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد.
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على

0: إيه نعم،
1: تحية كبيرة إلى
0: الله
1: هذه
0: يحفظك.
1: القامة العظيمة. نعم.
0: الله يسلمك. فمن سنة طفل أروح بيت خالي مثلا، أروح الطار مرة أو مرتين كل سنة، أنا أضيع باللوحات مالته غير مفهومة، هو فنان تشكيلي كبير.
1: نعم.
0: إيه من أشوف لوحاته أضيع.
1: الله.
0: يعني هو ينتبه وأمه تنتبه الله يرحمها، أنه أنت ليش أضل صافي قدام اللوحة؟ يعني صراحة إن الله سبحانه وتعالى ممكن الفنان خيال خاص.
1: صح.
0: من كذا الطفل أفهم اللوحات وأحس بأشياء ما يحسها غيري.
1: أول لوحة صفقوا لك عليها كانت شنو هي؟
0: كانت حمامة. بس مرسومة بشكل غريب، عدة ألوان بها وهيئة غريبة جدا. يعني ملامحها ملامح إنسان. من ركزت بها لقيتها صورة بيبيتي الله يرحمها، بيبيتي أم علي النجار، من قد ما كانت
1: سبحان الله.
0: روح طيبة، رسمها على شكل حمامة بس بصورة عجيبة غريبة.
1: إيش قد عمرك كان؟
0: كان عمري 5 سنوات من شفتها.
1: إيش قد؟
0: ولحد الآن على قدمي.
1: 5 سنوات.
0: نعم.
1: يا لا من رسمتها إيش قد كان عمرك؟
0: لا هي مو أنا رسمت، يعني قلدتها، هي رسم خالي علي النجار.
1: ها قلدتها. تمام.
0: بس أنا همين إجيت أرسم طلعت هي نفسها سبحان الله.
1: تمام.
0: أي همين بهذا العمر يعني.
1: الله يرحمها و.
0: يعني الله يحفظك.
1: أنا شايفة رسمك، فالله يبارك بيك، فنان جميل وإن شاء الله. وأنت خطاط بعد ها؟
0: أي نعم.
1: أي الله يبارك بيك و
0: أشكرك.
1: زين هسه إذا أنطيك ورقة إيش راح ترسم لي؟
0: والله على بالي يعني أنفذ لوحة. أكو فت فكرة ببالي إنه شجرة كانت مقطوعة ومخضرة من جديد. أي فهاي اللوحة إن شاء الله نفذها عن قريب وتسيتكم إياها
1: إن شاء الله. إن شاء الله موفق ونورتني، وإن شاء الله تكون أخبارك
0: أشكرك.
1: أحلى ألف تحية لك يا رياح الطيب. شكرا جزيلا
0: غالية.
1: الله يعزك. مع السلامة.
2: السلامة.
1: ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
3: شلونك
1: يا هلا.
3: علي عدنان.
1: علي عدنان شلونك استاذ علي؟
3: الله يحفظك ستبان.
1: يا هلا يا هلا.
3: الله يخليك ستبان. جيلك مالينات.
1: اي
3: ربع على خالد جبر.
1: صح.
3: المرسم الصغير.
1: كلش صح.
3: فالاغلب اعتقد شويه مو احنا نقول رسامين بس يعرفون يرسمون.
1: زين.
3: سؤال الرسم موهبه لو بالفطره تجي يعني؟
1: موهبه يعني فطره بالفطره الانسان يعني شلون ملكه الشعر مثلا او ملكه التاليف؟
3: لا تتاثر اذا كان الاب رسام.
1: نعم.
3: احنا الوالد الله يرحمه يعني يعرف يرسم، فاحنا طلعنا كنا نرسم.
1: اي
3: والاحفاد طلعوا يرسمون.
1: طبعا هذه كلها جينات وراثيه.
3: هذه جينات. انا هذا السؤال دائما اساله بمكان اقول الرسم يعني ورث.
1: طبعا
3: جينات او
1: طبعا طبعا. شلون يقول لك فرخ البط عوام؟
3: طبعا صحيح.
1: اي فبالتاكيد.
3: الله يخليك. هسه انا قدامي لوحه فارغه ولازم ارسم.
1: يلا
3: راح ارسم باب شلبي فارغه ما فيها زحام.
1: الله الله. احلى لوحه.
3: نرفع نروح سرعناي بالزحام.
1: صدق باب الشرجي؟
3: باب الشرجي. ودرت باللوحه ذيك فارغه حتى عبر.
1: شو يقولون ماكو ازدحام باب الشرجي؟
3: يقولون الواقع يختلف. الواقع مو
1: اريد احج علي الناس يحجوج يقولوا. الله يسعدك ويسهل طريقك يعني.
3: ان شاء الله. ورده. اشكر
1: نورتني يا طيب. شكرا. هلا استاذ علي. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
4: صباح الخير سيدوان.
1: يا صباح الخيرات.

0: الحليت وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج.
1: يا هلا.
0: الكادر المحترم.
1: أهلا بالأستاذ المحترم والأخ وسام القريشي، شلونك؟
0: اللهم يرحم والديك إن شاء الله.
1: شنو الأخبار؟ الشغل شلونه؟
0: الأخت المحترمة.
1: الله يبارك بيك. الشغل شلونه؟
0: أشوفك أنت. كنت طالع خارج بغداد ورجعت طريق مصاية من هناك، عندي شغل. أول ما فتحت الراديو سمعتك الصبح، يا ربي يحفظك إن شاء الله ويكافي زوجة هذا البلد، قد فرحت بالله.
1: آمين.
0: عيوني دمعت.
1: أي والله أنا هم. أي والله. كلش فرحت.
0: بالله.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: ستوانة العراقيين بقوم طيبة، ندعي لأي إنسان، نفرح ويا أي إنسان، نتعاطف وكل شيء بالله.
1: أي والله صحيح. هو الإنسان المفروض يكون يعني قلبه هيكي، يعني مو اللي يقول عنهم جل وعلا قلوبهم غلف. مفروض الإنسان يكون طيب، يعني يحس يشعر بأخوه. فالحمد لله، وإن شاء الله بقية المرضى كلهم مشافين يا رب، ونسمع أخبار طيبة عن هذا الموضوع.
0: والله شوف، وأنا أريدكم تدعوا لي، والله سويت تحاليل وطلع عندي السكر تراكم 6.5.
1: يا ستار سلامتك سلامتك. أستاذ وسام، نسأل الله. أي هسه أسمع. سلامتك سلامتك.
0: أي بالله، طلع عندي السكر تراكم 6.5، مسوي حمية هاي الأسبوع.
1: زين.
0: والحمد لله والشكر.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله والشكر.
1: إن شاء الله يشفيك وتسيطر عليه.
0: الله يخليك. الله
1: ينطيك ألف صحة وعافية يا غالي.
0: الله يسلمك. الله يخليك ستون.
1: طمنا عنك وما عندك إلا العافية.
0: يرحم والديك. يرحم
1: والديك يعني.
0: جميع المستمعين.
1: آمين يا طيب. آمين.
0: ستبان أكو بنية خرسة يمنا بالدورة.
1: زين.
0: ستبان رسامة درجة أولى.
1: أوكي.
0: فدائما البنات يقول اللي عليها أودي لها بند مال ورق، ودائما أجيب لها أصباغ، هم شوي حالتهم فقيرة وكذا.
1: الله.
0: ستبان رسامة مو طبيعية بالله الكريم.
1: الله.
0: أي.
1: و يعني لوحات يعني والله. شفتها لوحاتها؟
0: تخبل ستبان كلش حلوة.
1: يا عيني.
0: لو عندي الواتساب مالتي كان دزيتكم اياهم. كلش حلو رسمها، يعني صوري رسمه صورة والدي.
1: اي.
0: رسمت لنا صورة والدي الله يرحمه ويرحم والديك.
1: والدي.
0: يعني جابتها طبق الاصل عبالج صورة مال هاي الشمسية القبل.
1: صح.
0: اي بالله، يعني فدرسامة ماهرة مو طبيعية.
1: الله يوفقها يا رب، الله يوفقها، وشكرا لدعمك اياها.
0: فأنا يعني. دائما ادزلها.
1: بارك الله بك.
0: ذاك يوم شريت لها طبورة.
1: عافية عليك.
0: ريش ذاك اليوم كامل والله.
1: عافية عليك. لا. بارك الله بيك. إن شاء الله يحفظكم ويديمكم الفعل الخير، ونورتني أستاذ وسام، ما عندك إلا العافية.
0: والله ست ما نريدش تدعي لي وللمستمعين.
1: إن شاء الله جميع.
0: إن شاء الله.
1: آمين يا رب. بس لو ردت تشخبط لي في ورقة أمامك.
0: نعم.
1: ما هي الفكرة التي تدور في رأسك؟
0: ستبان أنا من الطفولة يعني كنت أبغى على المرسم الصغير، يعني قبل أرسم بيت، أحب البيت والحديقة هي يعني.
1: سبحان الله، وبعدين صرت مقاول أسوي بيوت.
0: أي بالله الكريم. أي بالله الكريم. أحب أرسم البيت وأتفنى البيت، أسوي البوب والشبابيك.
1: الله الله.
0: يعني فداخل مساحة دي باقي كل شيء ما أعرف أرسم.
1: الله الله يعمر بيتك، وإن شاء الله تزور بيت الله. ونورتني أستاذ وسام.
0: الله يوفقك ان شاء الله. يوم اللي نسمع بيك ان شاء الله بمكه بحق محمد والي.
1: اللهم امين يا رب العالمين، واياكم ان شاء الله. انا ممنونه وكل التقدير لك، وما عندك بس العافيه يا رب.
0: شكرا جزيلا.
1: اهلا بك، مع السلامه. قبل فتره شفت فيلم، ما اتذكر، هو فيلم ياباني، يمكن ياباني، اعتقد ياباني هيك شيء. هم رسام من الطبقه الرثه إن صح التعبير، يعني بسيط جدا وكذا. فيجون على أساس مركبة فضائية يوقع منهم قلم، فهو ياخذ القلم يجي يشوفه بالقاع، ياخذه يطلع القلم ايش يرسم، يطلع له يتحقق. فرسم تفاحة، كان تطلع تفاحة. قام شنو يرسم؟ بلوكات مال ذهب، يعني أونسات، هذه الكيلو والأم 200 كيلو 500 كيلو، صار من أثرياء البلد هو وصديقه. فلو ردت ترسم شيء يطلع حقيقة شنو حيصير؟ نرجع لكم والمشاركاتكم مع اتصال بانجور.
2: السلام عليكم ستبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صبحت الله بالخير إن شاء الله.
1: صبحك الله بالخير والعافية أبو الفضل، شونك؟
2: شون عافيتك؟
1: أهلا أخويا الطيب.
2: الله يسلمك.
1: أي لو ردت الشخبط إيش حالشخبط؟
2: والله ستبان هي هاي الشخابيط هم على قولة المستمعين القبلي على الفترة تجيس، مو يعني مو درسينها
1: أي.
2: مو دراسة قاعد تجي.
1: لا يعني هو فكرة في بالك.
2: أي
1: أي أنا شايفة هواية ناس
2: ستبان. أنا عندي أخوي يعني من الزغل يعني صار من عمره 12 سنة أو 11 سنة تقريبا تقعدين مقابله يرسم شو من كان صغير يرسم شو تقعده ما أدري إلا هو ما عليه شو رسم شو.
1: وهسه
2: خليها هسه طبعا سوى كبير يعني هسه عمره بال 45 سنة و 43 سنة
1: عفية
2: بعد نفس الشيء نفس خطه مرات قاعدين بالبيت قال لك بس باع علي انت مالك شغله باع علي انت القرعك بهالفلوس.
1: زين انت ما عندك هاي السالفه انت ما عندك يعني هاي
2: والله لا تسبا مو هيك بس كنت قبل احب ارسم هاي شغلات طيور ما طيور وهسه تولعت بالطيور النوب.
1: ها
2: والله يعني هاي احب هاي بطوط الطيور بانها شغلات هاي بزغرنا دحس بيهن. وهسه قلت احب الطيور هسه البيت عباره عن طيور.
1: شنو عندك طيور؟
2: والله عندي كناري وعندي بلابل اثنين وعندي طيور الحب ثمانية وعندي طيور هاي ما زينة هي يصلحون العراف اللي ما تعرف من الأسماء هذين المحجلات وما أدري شنو.
1: أي
2: يعني ما يصير عندنا بس البيت شلون دجاجات
1: زين.
2: أي ذن تونس عليهم بالبيت.
1: أي شكو بيها. الله يعمر البيت ويحفظكم ونورتني جدا أبو الفضل.
2: الله يسلمك.
1: شكرا
2: الله
1: يا طيب.
2: وأخوي يسلم عليك هواي هواي أبو أمير.
1: تحياتي للأخ أبو أمير وعساسان. تحياتي إلي وبورك إن شاء الله مبارك يا رب.
2: الله يحفظك يا الله يحفظك.
1: حياك الله عيني شكرا لاتصالك.

طبعا أحبابي في علم النفس كل شيء مرات تشخبط أمور أنت بالك مو يمها بس تشخبطها بس هي إلها دلالات تنعكس على شخصيتك أو حالتك النفسية في حينها. تمام؟ يعني أنا هواية أرسم مكعبات صدقا. شوف هسه هذا المكعب أستاذ وسام، يعني أمور هندسية، مشروع مهندسة، بس شو تسوي للبلبي

0: الله.
1: ف ايوه الله ايوه احنا دا نحكي رسمته وارسم عيون عيون هيجي عيون وحواجب وما اعرف شنو اي دلل. بعدين خلي ناخذ اتصال. بانجور. يلا حبايب لو ردنا نرسم الفكره اللي في راسك الشخبوطه ايش هالشخبط. صباح الخير عليكم وناخذ اتصالين. لا حنسمع اغنيه ونكمل المشوار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا وبنجور على راديو الرشيد. الساعة 10 باقين وياكم ان شاء الله. واليوم نتكلم عن جانب الفني، جانب الرسم والمخطوطات وما الى ذلك. نتكلم عن هذه المادة العلمية الفنية العلمية اللي يعني تقدم في المدارس. تحية لكل معلمي الفنية المهتمين بحصصهم، يعني إنه هو فعلا ينطي حصة فنية علميا للطلاب. احنا في وقتنا ايام الابتدائية والمتوسطة كانوا يعلمونا شلون، علمونا شلون ندمج الالوان، شي يطلع لنا لون. كانوا يعلمونا فنيات حلوة، شلون ترسم الوردة صح، شلون الشجرة صح، النخلة غير الشجرة. ما يصير انت ترسم ترسم نخلة وتعلق بيها تفاح احمر، يعني والله كنا هيك نسوي. فتجي الست تشوف انت شو رسمت، تقول لك هاي شلون نخلة وتطلع تفاح، يعني مين جبتها هاي؟ لو مثلا شجرة عادية وبيها تمر يعني صعبة شوي. شلون يجوز زعرور؟ اي والله ايش مدرينه، بلكي نبق. القصد من الموضوع انه تفهمك، انه تفهمك حيثيات الموضوع. وحده لوخ غير مهتمه بحصتها المدرسيه وجاي تداوم بس على مود اخر الشهر تاخذ راتب، فهي تشوف تقول لك اوكي يلا هاي شنو، يلا اقعد بمكانك وتسوي هيجي، يعني هاي مو حياة. هاي مو حياة. اي لو ياخذوها بغير حصص، يعني مثلا تصير شواغر ويدزون عليها فمشكلة. يعني كل التقدير لمدرسين الفنية بس اهتموا بهذا الموضوع. كانوا يعلمونا شلون نسوي ورد اصطناعي، كانوا يعلمونا شلون نسوي فد أعمال ورقية، هذه الزهور ما زهور، الاكسسوارات البنات اللي هي قراصات طاق، يعني هذه الأمور، أساور حلوة بسيطة من النمنم وغيرها. انتو الولد كل شيء ماكو، يعني انتو الولد لا اعتقد ياخذوكم للنجارة، ما نجارة او صناعة صدق. كانت اكو اتصال هسه. السلام عليكم.
1: الو
0: تفضل.
1: كانت عين.
0: اهلا اهلا.
1: والله مشتاق من الله شاهد.
0: تشتاق لك الجنة اخويا الغالي. من وياي؟
1: شلون نخلك العراء يا شريكه يا بنت الاوادي.
0: الله يبارك بيك، اللهم يجعل هامتك عاليه بعلو نخل العراق.
1: المتالم يحفظك ويستر عليك
0: الجميع يا طيب. يوسف صح؟
1: نعم انا قلت يا ناسيتي
0: لحظه.
1: انا ابو يوسف عامل النظافه.
0: ابو يوسف عامل النظافه. اي ابو يوسف حياك الله. شلونك انت يا طيب؟
1: والله نحمد الله ونشكر على كل حال.
0: بيتكم شلون؟ الاهل الاولاد مدارسهم
1: شلون؟ والله خير ونعمة، خير ونعمة.
0: الله يديم الخير والنعمة عليك يا
1: سلمك.
0: زين
1: قدام ورقة، قدام ورقة
0: اي
1: وارسم. مو
0: ارسم
1: الف رحمة على امك وابوك، انت معدلة كل برنامج والله العظيم.
0: شلون
1: والله معدلة كل مكان كل برنامج انت معدلة اختي الغالية.
0: الله يبارك بيك، تسلم فدوى لعينك. أني ممنونة والله.
1: أرسم لي 100 متر بيتي.
0: ترسم 100 متر؟
1: والله
0: حتى
1: باسم بيت.
0: حتى يصير بيتك باسمك صح؟
1: اي والله.
0: انت قاعد إيجار؟
1: اي والله يا أخي.
0: إيش قد إيجارك؟
1: إيجار
0: 150. انت في أطراف بغداد صح؟
1: اي بابو غريب.
0: بابو غريب زين. يلا الله كريم،
1: الله
0: ان شاء
1: كريم.
0: الله يرزقك الله. ان شاء الله يرزقك يا عيني بيت وملك وتلم عيالك
1: ويخلي ولادك ويخلي راعي بيتك.
0: امين. اني ممنونه منك.
1: تحياتي اول شيء تحياتي سليم ابو سيف.
0: نعم
1: سليم الصالح عبد الله الشيطان.
0: سليم الجعافري.
1: الف رحمه على امك وابوك
0: ووالديك. هاني انت
1: ادمي ابن وادم مثلكم والله.
0: والله كلكم اولاد اوادم ونعتز بيكم.
1: تحياتي للجميع اختي الغاليه. تحياتي للجميع.
0: شكرا يا ابو يوسف يا طيب. شكرا يا عيني. انا ممنونه منك. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ست بان.
0: وعليكم السلام. يا هلا ومية هلا ابو رضا. قر

0: أيوة يا عيني.
1: وأحمد مثنى وثار ولود كلهم عرفوا يعني.
0: الحمد
1: قلت
0: لله.
1: له ما عدا با العلوية ما عرفت، باكر أخبره وقلت
0: والله وتعيش، وإن شاء الله يتمم عليكم
1: والله.
0: سعادتكم ويتمم عافيتها إن شاء الله وترجع إلى
1: جميل إن شاء
0: حياتها
1: الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: أي والله
0: فرحتنا
1: الحمد لله
0: جدا،
1: وشكرا.
0: وأسأل الله أن يديم فرحتك يا أخوي.
1: الله يسلمك على الجميع ان شاء الله. الله وان شاء الله ما هذا المرض ما اتمناه العدوج،
0: طبعا
1: العدوج اللي
0: طبعا
1: كانت الاخوة كان ما تتمنى تنيني.
0: طبعا
1: اي والله العظيم
0: زين.
1: يهدي الحيل يا ست بار
0: ان شاء الله يشفي كل مريض من مرضى السرطان. ابو رضا، لو ردت انطيك ورقة وقلم وتعبر بشخابيط عن فكرة في عقلك في موضوع يعني، او ربما تريد تخطط شيء تريده يتحقق، هاك الورق.
1: الورق والله هسه انا رسمت البستان، رسمت بستان كلش كبير وبنصه ورده، والورده مكتوب عليها ستبان.
0: يا عيوني انت. تسلم لي، تسلم لي اخوي الغالي.
1: هاي غيره بعد ما عندي والله العظيم. الله
0: الله يديم عليك يا رب الخير.
1: يوم حكيت الولد رسمتها ببالي وبنصها وردة وهي مكتوب عليها الستبان الموسوي. ربي يحفظك إن شاء الله ويحفظ زوجك ويحفظك أولادك بحق محمد وآل
0: آمين
1: بيت
0: يا
1: محمد،
0: طيب.
1: ويحفظ أستاذ وسام.
0: أنا ممنونة وتحيات أستاذ وسام إلك. هو تعرف إيش رسم لك أستاذ وسام؟
1: رسم لي
0: رسم لك حرف الأس وعليه شخطتين اللي هو مال الدولار.
1: احنا مو أس، احنا حرف هذا السي وخطين بالنص حرف اليورو.
0: اليورو. الله يديمك ان شاء الله ويديم عليك الارزاق والافراح والصحه والعافيه.
1: وعليكم جميعا ان شاء الله. الله يحفظ العراق واهل العراق، والله يزيد عنكم عن يغيم عنكم هاي الغمه هاي.
0: امين امين يا
1: ام البنين
0: سلام الله عليها
1: وترتاحون.
0: امين يا عيني
1: ترتاحون من هالمصايب.
0: نورتني يا أخوي
1: السلام.
0: الغالي أبو رضا
1: الله الله
0: شكرا
1: الله
0: يا طيب مع السلامة. أهلا وسهلا. الله شقد حلو، شقد حلو من الله يفرجها بعدين. شقد حلو لما أنت في خضم الظلمة والخيبة ورب العالمين يفرجها عليك. قولوا يا الله.

صباح الورد عليكم، وعندنا مسجات على الواتساب من المحامي أحمد مكية. صباح الخير ستبان وعلى جميع الكادر والمستمعين. اليوم نرجع مشاركتنا بصوت فيروز إذاعة الرشيد، نقول فيها اتفاقية تسوية صلحية أشهرت عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، أقرت بموجبها التنازل التام والإبراء المتبادل عن كافة ديون الأمس من عثرات وإرهاق، مع إلزام الذمة الصباحية بصرف رصيد جديد ومستحق من الانشراح واليقين للمستمعين الأحبة دون اقتطاع أو إجهاد. شهد على ذلك بجمال هذا الصباح، ودمتم في سعة وتوفيق. الله أسعدك الله ووفقك أستاذ أحمد، شكرا شكرا يا عيني.

تذكرون قبل من كنا بالمدرسة يقولون نشتروا طبقة مال كارتون ونروح للمكتبة نجيب الطبقة حتى نرسم بيها ما أدري شنو فتشي مشاركة فد مشاركة نرسم بيها يعني حسب المناسبات الوطنية أو حسب المناسبات الاجتماعية ممكن ترسم لوحة عن الأم ترسم لوحة عن الطبيعة هو هل بيت هذا المثلث والشمس اللي بالزاوية؟

0: ودبليو بالمقلوبي مال عود طيور زين. بس لا لا انا كنت ابدع بهذا الموضوع يعني. اي شلون انت بالرسم؟ اي زين شخابيط مو شعجب. اي معلمه. المهم سحر الخفاجي تحية احترام وتقدير لك عزيزي أبو الفضل يا أبو الوجه الباسم، تحية لك وأسعد الله أيامك يا أبو الفضل كما أسعدتني كلماتك يا عيني حبيبتي. أم نور مع نسمات الصباح الجميلة أرسل لكم باقة ورد معطرة بالدعاء، وأسأل الله أن يرزقكم راحة البال وسعة الرزق وراحة القلب، وأن يجعل يومكم أجمل مما تتمنون. صباح الخير على الحبيبة الغالية ستبان، وصباح العافية على الأخ المخرج والمستمعين والمستمعات. الله بعثت لنا رسومات جميلة لبنتها ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذول جماعة نهاية الألفينات أعتقد بدايتها، معقولة؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني يا ريت تشتغلون على هذه الموهبة وتنموها يا عيني. عباس الحمداني خلينا نشوف ايش رسمنا صوتيا.
1: حياتي لشخيتي الغالي ستبان، انا لو بيدي ارسم عندي ابن اختي الغالي حبيبي عموري الله يقومه بالسلامة ان شاء الله، عمره 13-14 سنة، صار عنده هم ذاك المرض بالورك الايمن، تحاليل سوينا له وبيت اسكان مرت الثانيه ضرب جرعه، سوينا له تحاليل طلع عنده محصور بالعظم مال الورك، والدكتور لازم يقول جيب له شغلات من المانيا جيج وما اعرف شنو مفصل ما ادري دمك يبدل له. وتدرين بهالحال ما يساعد، يعني ابوي قال ابيع السياره وانا هم شوف شو ابيع وانطي، والحمد لله والشكر على كل حال. لو عندي هذا القلم ارسم له رجل وطيبه من هذا المرض إن شاء الله للسامعين جميع واحد مريض هذا المرض الله يشافيه ويعافيه. تحياتي للجميع عباس الحمداني.
0: آمين.
1: ولا تنسونا بالدعاء جزاكم الله ألف خير.
0: أسأل الله أن يجعل لكم الفرج يا عيني من أمركم، ولا تفكر لها مدبر. تحياتي للأستاذ نبراس يقول ستبان صباح الخير، إذا وقع يمك هذا القلم عود محتاجة في الأسبوع. أي هذا القلم السحري. أي لا هذا لو عدنا صدق قابل كون ملاي. أبو وفا بعث لنا فويس. بانجور
2: صباح الخير. بانجور بونجور كوتن موركن بياني باش. من بداية شهر تشرين الأول ولا حد الآن اليوم 13 يمكن سبحان الله الجو لا هو صاحي على وجهه ولا هو ماطر على وجهه. يعني مثل كنا أغنية لسعد جابر لن تمصحي ولن تمطر. نتمنى إن شاء الله الأيام الباقية تكون صاحية لأن ملينا والله من الجو الغائم والكهرباء مقطوعة دائما. ما أعرف جماعة الطاقة الشمسية أعتقد هم تأثر عليهم، ما أعتقد تستلم أقل من الكفاءة يعني العادية. تمنياتنا أن يتحسن الوضع في العام القادم. تحياتي للجميع.
0: ألف تحية إلك يا عيني، صباح الورد والعافية عليك. منتظر الكندي بعثنا صورة من العلاوي واقفين أخوتنا الأبطال في مكافحة الشغب أعتقد أو هيك شيء. هي أكو مظاهرة يعني يم جامع بنية إن شاء الله المتظاهرين، بس المظاهرة عن شنو يعني إن شاء الله ينالون حقوقهم يا رب. أبو سحر المدرس شكرا للوردات يا ورد. أحمد سعد صباح الخير بانجور، هاي أحلى لوحة. داز لي صورة مطعم زين. سعد قيس صباح الخير عليك ستبان الموسوي المحترمة، وصباح الخير على كل الساعين على رزقهم، يوم جميل بإذن الله. تحياتي أبو هيلين أهلا بالطيب المحترم، كل التقدير عيني. مرتضى بونجور مرتضى.
3: صباح الخير ستوان، وتحياتي لك، تحياتي للمخرج، تحياتي للمتصلين اجمعين. يا عزيزتي يا اخذنا العزيزه، هسه عوفينا متونسين بذاعتكم، عوف الازدحام وعوف الشوارع وعوف هذا، اليوم اجواء حلوه ما شاء الله.
0: واني حاجه،
3: والصلاه على محمد وال محمد.
0: اللهم صل على محمد وال محمد. ها شكرا دكتور مروان، هاي المظاهره للخريجين القدامى. زين مرتضى عيني، انا حاكي شيء قايله وقاعده شخبط والله كريم.

0: إلى أبو علي، صباحكم حب واحترام عائلة بانجور، ربي يسعدكم. صباح الست سحر اللي بيها الطيبة البغدادية الأصيلة، كل ما أسمعها ذكرني بجوارينا الطيبين من كنا نشوفهم جايين من السوق، نركض عليهم نساعدهم نشيل العلاقة من إيديهم. أكو أخطاء بالكتابة عذرا لأن دا سوق. أبدا ماكو أخطاء، بوركت وألف تحية إليك ولسة السحر وللبغادة الأصليين ولكل العراقيين الطيبين إن شاء الله. أبو تيومي بعث لنا فويس.
1: صباح الخير والعافية عليكم أم عموري وعلى المخرج وعلى المستمعين، مشتاقيكم كلش هواية، يا رب إن شاء الله تكونون بخير. من المنصور المزدحمة أبو تيم،
0: كل التحايا وكل التقدير إلك والأهن الغوالي في المنصور. إلى أبو عبد الله، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة، صباح الخير الأخ العزيز أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد، نسأل الله العظيم أن يحفظكم جميعا. ستبان البارحة أستاذ نعيم أفرحنا، برنامج ست عبير قال الحمد لله أخذ نسبة من زوجته شافت من هذا المرض اللعين، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها ويعافيها، وأسأل الله أن يرزقنا نفس الشفاء يا رب، يرزق بنتي نفس الشفاء ونفس آمين يا رب العباد. والله فرحت جدا لأن معاناة ست بان، وأسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. أخوكم أبو عبد الله.
0: آمين يا رب العالمين، إن شاء الله يشفي بنيتك يا رب ويثلج صدرك ويرزقك نعمة فرحة الشفاء يا رب العالمين. أنت وكل إنسان ملهوف، كل إنسان عنده مريض متألم عليه يا رب. علي الغزالي، صباح الخير يا علي. زميلنا المحترم بعث لنا فويس.
3: بونجور، صباح الخير ستبان، شلونك؟ شلون صحتك؟ تحياتي إليك، تحياتي لأستاذ وسام وكل المستمعين. صباح الحب، صباح العافية، صباح الأمل، صباح العطلات مال السيارة. بارحة بالليل عطلة عدنا وهسه جايين زحف وهي أبو تاكسي. زين، فقلنا له خلنا نسمع بان الموسوي ونشوف شكو ماكو اليوم. تحيات حب واحترام إليك من أرض الدورة العظيمة والازدحامات مال مصفى الدورة. تحياتنا لكم.
0: تحياتنا إلك يا عيني وألف حمد لله على سلامتكم. ما يخالف بالسيارة ولا أنتو ولا بغالي، إن شاء الله تصلح الأمور. وتحية لأخونا أبو التاكسي، وشكرا لوفائكم للبرنامج واستماعكم إنا. نورت زميلي الغالي. إلى الأخ منير الدليمي، صباح الخير.
4: صباح الخير ستبان، صباح الخير الأستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين. الله يحفظكم جميعا يا رب ويردكم سالمين لأهلكم.
0: آمين.
4: حبيت أصبح عليكم اليوم من أرض العامرية والازدحام ما تقاطع العامرية، حبي يسلم عليكم والحمد لله. الله يوفقكم ويحفظكم ويردكم سالمين. أخوكم منير الدليمي.
0: حياك الله وإن شاء الله السلامة للجميع. محمود أبو علي، صباح الخير.
5: صباح الخير، صباح الخير على قناتكم الكريمة. طبعا اليوم أنا طالع أنا وزوجتي، صبح عليكم صباح الخير. صباح الخير يا عراق، القناة الإيجابية، بارك الله بكم على هالقناة.
0: الله يبارك فيك.
5: صباح الخير يا عراق.
0: شكرا يا طيب، حياك الله. إلى الأستاذ مصطفى الباشا.
6: صباح الخير إذاعة الرشيد، صباح الخير ستبان، صباح الخير أستاذ وسام، وصباح الخير على كل المستمعين. الموضوع حلو وشدني، جميل جدا. اليوم إذا عندي يعني ألوان وورقة ما أرسم موضوع عام اللي هو خارطة العراق كون بس كون خضرة. إحنا جاي نفتقد الخضار اللي موجود، يعني بالآونة الأخيرة قامت النخلة قالعينها، الشجرة شايلينها، الأراضي الزراعية قلبينها إلى سكنية، صار تصحر هواي. هذا اللي جاي نفتقده. أنا حبيت أرسم موضوع عام مو شيء خاص بي، وحبيت أصبح عليكم وأشارككم. أخوكم مصطفى الباشا.
0: الله يبارك بيك أستاذ مصطفى أخونا المحترم، بشرنا شنو صار من الدعوة. نسأل الله لك الفرج والموفقية. سحر الخفاجي دا تسأل عن منو اللي يسلم عليها. أبو علي اللي يسلم عليك، مو علي البغدادي، أبو علي حبيبتي. إلى مسج آخر من أبو مصطفى. تحية صباحية معطرة بأريج الورد لعيونك ستبان الوردة، وصباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. الله يبارك بيك يا عيني. السلام عليكم، وياكم أبو كرار. أرسم فلوس فلوس فلوس فلوس. والله إيه يعني لازم يجي أبو كرار. صباح الخير، والله يرزقك المال الكثير والوفير إن شاء الله، والحلال يكون ويجعل لك البركة في هذا المال إن شاء الله. البركة هي المهمة. شوفوا مرات عندك أرزاق قليلة بس بيها بركة، يعني تكفيك تمشي أمورك، تشوف إنه هي ما انصرفت كلها، أو تشوف إنه قضت لك هواية أمور، هذا دليل البركة يا أحبابي. والبركة منين تجي؟ تجي من القناعة ومن الشكر لله. مهما كان رزقنا، مهما كان مدخولنا، يعني نخلي بالنا من الشكر والقناعة، نقول الحمد لله. مهما يجيك من رزق شوية قول الحمد لله، لأن أنت أفضل من كذا مليون إنسان بالأرض يعني يستجدون كسرة خبز. تمام. مصطفى الباشا يقول تأجلت اليوم 19، نسأل الله أن يكون فيها النصر لك يا عيني ويبارك بيك. وشو رأيكم نسمع أبو خالد؟ الله، عبد الله الرويشد، كل شيء.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 24 ساعة

أهلا بكم مستمعينا من جديد، وعناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر 2026 على صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بالصباح. أهلا بكم في عالم عراقي.

الزيدي ملتزمون بالإصلاح وضبط أسعار صرف العملة ومنع المضاربة، إطلاق مشروع وطن في نينوى وخطة لمليون مزرعة، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وطلبان وجود الزيدي فرصة ذهبية، مقترح نيابي لإطفاء سلف الموظفين، و700 ألف طلب لتسجيل الأسلحة، مدن إصلاحية لتأهيل النزلاء، ومشروع بيئي مشترك مع سوريا والأردن. إلى الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي يبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية، ووجه دعوة للشركات العالمية للاستثمار في مطار الموصل، الزيدي يطلق مشروع مليون قطعة أرض في نينوى، العبودي يؤكد المضي بإعادة دمج نازحي سنجار، ومطالبات برلمانية بإقرار قانون سلم الرواتب، حبس موظفين زوروا موافقات لرئيس الوقف السني، والقضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد. أما الداخلية فتتسلم أكثر من 700 ألف طلب لتسجيل الأسلحة، وسط دعوات لضبط السوق وتجديد الرقابة على الاستيراد، إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وضمن أعمال ملتقى الشرق الأوسط، ميري أربيل تبحث مستقبل المنظومة الأمنية بعد التحالف الدولي. في صفحة محافظات من الصباح، بيئة النجف تحذر من تراجع المساحات الزراعية، وتعود للعصور القديمة العثور على 6 قطع أثرية شمال ذي قار، تكثيف الرقابة على المشاريع الاستثمارية في الديوانية، وشبكة ذكية تنهي التجاوزات وتقلص الضائعات، كركوك تسجل قفزة نوعية في قطاع الكهرباء. في صفحة محليات من الصباح، استقبل 10 ملايين سائح أجنبي في العام الماضي، العراق يستعيد أكثر من 40 ألف قطعة أثرية، تضم مراكز للخدمات الصحية والتدريب، العدل مدن إصلاحية متكاملة لتأهيل النزلاء، مؤسسة الشهداء تعد خطة لتفعيل مشاريعها المتوقفة، ومنظومة ذكية للتعامل مع النفايات في المجمعات السكنية، التجارة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومقترح لدمج مشروع أراضي التربويين مع مبادرة وطن. من الصباح مستمعينا ننتقل إلى المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق خبير يقول: تخفيض الدينار قد يدفع مليوني عراقي إلى ما دون خط الفقر. وفد من أقليم كردستان يزور بغداد لحسم الخلافات وأزمة موازنة 2027 حصة كردستان في مواجهة مطالب إنصاف البصرة. رئيس الوزراء: هدف الحكومة هو أن لا تبقى أسرة من أهالي نينوى بلا قطعة أرض، وإجراءات لتدقيق الشهادات الدراسية لجميع مسؤولي الدولة. المالية النيابية: موازنة 2027 ستصل منتصف الشهر الحالي، والمالية النيابية توضح مصير التعيينات في موازنة 2027. التربية: إضافة درجتين لمعالجة الدرجات الحرجة للصفوف غير المنتهية. والنفط: أسباب فنية وراء توقف تصدير الخام العراقي إلى الأردن. باحث سياسي: استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء يعكس صراع النفوذ. في الصفحات الأخرى من المشرق: اقتراب انطلاق أول رحلة تجارية للناقل الوطني البحري من جبل علي إلى البصرة، والمديرية العامة للماء توقع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل ضد الجوع الACF لدعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية تستقبل نقيب الصيادلة، منهاج أسبوعي ثابت. وزير النقل يلتقي المواطنين والموظفين ويستمع إلى طلباتهم ويوجه بمعالجتها. الزيدي يطلق مشروعي 1,000,000 قطعة أرض ومثلها مزارع، ويدعو الشركات للاستثمار بمطار الموصل. العراقيات وسرطان الثدي: مخاوف من مستحضرات التجميل ودعوة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة. وزارة الذكاء الاصطناعي بالعراق: فكرة بلا قرار وجاهزية غائبة. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يتفقد قسم الشؤون الإدارية للاطلاع على مراحل إنجاز محاضر العلاوات والترقيات لمنتسبي فرع الكرخ. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: صباح الورد عليكم مستمعينا، بعدنا معاكم وبانجور على راديو الرشيد. الأخ سعد قيس يقول أرسم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. يا عيني، إن شاء الله يرزقك زيارتهم. ويا تتحقق أمنيتك. وهذه الصورة اللي بعثها لقبة الصخرة، مو مسجد الأقصى، هذه قبة الصخرة. يا طيب، كلك ذوق، وأتمنى أن يتحقق حلمك. يعني إلى الدكتور علي المهداوي، صباح الورد.
1: من على جسر الطابقين الغارق في الزحام، صباح الخيرات والعافية والبركة أخوتنا العزيزة ستبان، صباح الخير عليك وعلى أخي المخرج، كل الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. نقول الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية التي لا يدركها إلا من أوجع قلبه المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود بالعافية على كل مريض، أن يزرع في جسده الشفاء وفي قلبه الطمأنينة، وأن يقر عيون جميع أهله وذويه ومحبيه بشفاء عاجل، وأن يعود سالما معافا كما سبق إن شاء الله. تحياتي لحضرتك ولكل الأخوة والأخوات.
0: كل التحايا لحضرتك الأخ العزيز والدكتور علي المهداوي، واللهم آمين يا رب العالمين. الله يشفي كل مريض ويعافيه، الله يشفي كل متألم لا يعلم بألمه إلا الله. شقد تريد تواسيش، شقد تريد تداري، شقد بس ما تشعر باللي يشعر به هو. نسأل الله أن يسكن ألم المتألمين يا رب. عندنا اتصال. الحقيقة نريد ننطي ورقة وقلم أحسن مما قاعد خلي يرسم. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: هلا ستوان، صباح الخير عليك على المخرج.
0: هلا وسامة، شونك؟
2: هلا بيك يا واردة، والله بخير وانت بخير، الله يحفظك ويخليك.
0: يا هلا بالطيب.
2: دائما أسمع بس مرات ما حصل ومجهود وكذا، فالمهم جاز رسالة إنه.
0: ولا يهمك، ورسالتك وصلت وكل التقدير لك.
2: يحفظك ويخليك إن شاء الله.
0: وسامة، كنت تشخبط وأنت صغير على الحيطان وعلى؟
2: لا لا، كنت عاقل، مو دفتر كتاب. أي
0: وتشخبط
2: تجي يعني تجي.
0: أغلب الأطفال ويشخبطون على الكتاب، يعني على كتاب القراءة، على كتاب الهذي، وما يشخبطون على دفتر يعني.
2: هو بعد أطفال بس أنا ما سمعت عندي هاي العادة يعني.
0: الحمد لله.
2: أخواني إيه للصغار أشوفهم يتشي، بس المشكلة مرات كتاب إنه خاص بي يعني، ما المدرسة وألقيها سواء شخبط علي يعني لاحقينها.
0: إيه يأخذون الكتب يشخبطون عليها.
2: لو القلم مثلاً يريد يكسرة مثلاً عندي تربي قبل ساعة شوية، الأمور مو تلهس إنه قلم واحد عندك أو اثنين.
0: صح.
2: مو تلهس الأمور متوفرة وعادي يكسر قلم، دفتري خربة أو كذا نقدر تجيب بديله يعني. صحيح. قبل لا شويه.
0: صحيح. زين، هسه لو ردت انطيك ورقه وقلم.
2: نعم.
0: ترسد فك يعني انت الان شاغل بالك شنو
2: والله وشويه فارغه هسه يعني تفكر مثالي التفكير يلا تروح لاي مشوار او اي مكان رايحه يعني، واختار مرات ايام انه ما بيها ازدحام جمعه او سبت اذا عندك شغله ضروريه.
0: زين، انت شو تسوي بالشارع؟
2: واحد هم عنده شغلات مشاغل يمنى يسرى شلون؟
0: اي يعني قصدك اول الدوام. زين، اذا ردت
2: وانت هم حتى تجين متاخرين يعني.
0: اي عافيه امشي. اي والله انا لو اطلع في الخمسه هم اجي متاخره.
2: الله يساعدك والله.
0: زين، ويساعدك يا طيب.
2: نعم.
0: لو ردت شيء يتحقق لك ترسمه ويتحقق.
2: بسرعه
0: قول ايش قد.
2: دولارات.
0: اي ايش قد؟
2: اي والله أنا مو طماع يعني حيل يعني فد 3 شدات كلش كافية.
0: شقد؟
2: 3 شدات.
0: 3 شدات كافية؟
2: قليلة ولا هواي؟
0: طبعا قليلة. أنت
2: لا، أنا قنوع يعني. ست
0: هسه أنت حلمان
2: هو دخل يتحقق هذه وانا من هاي راح زيت ان ترى
0: يا رب يرزق بالي. يا رب يرزقك من وسع ان شاء الله ويجعل حلمك حقيقه. امين يا طيب امين.
2: الله يسلمك يخليك.
0: شكرا ونورتك وسام.
2: مع السلامه. باي باي.
0: مع الف سلامه. يعني انت حلمان حلمان بس شوفوا مال مليون دولار مو حلو. مو حلو مليون دولار يعني احسها اوفر. واحد هيجي يختنق وبعدين يطلعون ورانا من اين لك هذا؟ تعال اقنعهم اكو قلم سحري. يابا بالطلاق قلم سحري هذا. مبايق اني مو من ذولاك الجماعه ترى. ايش اقنعهم؟ اي القلم السحري احبابي للناس اللي تقول شنو قلم سحري. هذا اكو فيلم ياباني ما اعرف هو ياباني المهم اسيوي. رسام بسيط جدا بسوق شعبي بحي شعبي ما ادري شلون تجي مركبه فضائيه تنزل بالحي مالتهم وذول الفضائيين ينزلون

غريبين يوقع منهم قلم بنفسجي، قلم مثل الرصاص بنفسجي طبيعي يعني قلم، بس هو سحري، فهو يمشي عباله من أقلامه فياخذ الهاي يخليها ويا العدة مع الرسم مالته. فقاعد في يوم ما يرسم بالسوق فخلص القلم اللي بإيده، فأخذ قلم طلع هذا رسم بيه، رسم تفاحة كان تطلع التفاحة من اللوحة. قال هاي شنو رسمها؟ أكلها تفاحة تجنن يعني. بعدين أخذ غراضة وراح للبيت. الله تع أخويا تع حبيبي. زين رسم، سد الباب طبعا ويا صديقة همين مثله يعني، هم يعني شون هذا عصفور كفل زرزور واثنينهم طيارة، اثنينهم فقر. قعدوا وش رسموا؟ رسموا ما أتذكر شنو يعني، أونصة مال سبائك ذهب، اي سبائك ذهب بس كتبوها 500 كيلو او هيجي، بحيث وقعت خسفت القاع. فتخبلوا زين. وكان ابو الايجار يصيح عليهم وطلعوا من البيت انتوا دافعين ايجار وما اعرف شنو. قال له شنو ليك اك. فتخيلوا يعني لو نريد نرسم. زين. خلاص أحبابي، إن شاء الله يتحقق المراد إذا كان بي رضا الله وإذا كان بي صالح إلكم. ثقوا بإرادة الله وإن شاء الله القادم أجمل بإذنه تعالى. الله يجعل البركة في صحتكم وفي أملاككم وفي أرزاقكم يا رب العالمين. لهنا ننتهى بانجور، إن شاء الله باكر إن لقاء بعد 7:30 يا رب بدقيقة. بس نسلم على باسم القرغولي يقول تحياتي للجميع، آسف أخذتني النومة. نومت العوافية أخونا الطيب. منتظر الكندي يقول أريد من هذا القلم السحري، وأنا أريد بعد والله. أبو يوسف النوزي صباح الخير صباح العافية، موضوعكم جميل جدا. لو نريد نرسم لرسمت سنوات 70 و80 و90 والناس البسيطة والألفة والمحبة. نعم الله إن شاء الله يسوي البي خير إنا يا أحباب، أفضل شيء ذبوها على الله. شكرا لكم وانتظرونا باكر إن شاء الله وبانجور جديد. في الختام هذه تحياتي في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد في المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.

0: الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. نجر فان بارزاني أمام العراق فرص كثيرة. مستشار الأمن القومي مقترح لإنشاء صندوق لدعم العراق وسوريا في مواجهة المجامع الإرهابية. النزاهة إجراءاتنا التحقيقية والتدقيقية منعت هدر 24 مليار دينار من المال العام في بابل. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. المرور تمنح أصحاب الدراجات النارية 3 أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها. أمير قطر سنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة قاعدة بيرفورد. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان، تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك، وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء وقادة والكتل السياسية المنضوية في الإطار، وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع السياسية الاقتصادية والأمنية في البلاد. وفي الشأن الخارجي، بحث المجتمعون التوترات والتطورات الجارية في المنطقة، وجددوا التأكيد على ثوابت العراق في دعم التهدئة وحل الأزمات عبر الحوار الدبلوماسي وحماية المصالح الوطنية العليا وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية. أكد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد استمرار التعاون مع بغداد للقبض على مطلوبين وحجز الأموال المنقولة، فيما أشار إلى أن انسحاب قوات التحالف من العراق لا يعني إنهاء العلاقة، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجتمعنا هو المخدرات وهي أكثر تأثيرا من الإرهاب. وتابع أن الدستور العراقي يعتبر من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط ومن أفضل الدساتير التي كتبت بالعراق، موضحا أن الرئيس البرزاني يؤكد دائما على الشراكة والتوازن والتوافق. أعلنت مديرية المرور العامة منح أصحاب الدراجات النارية 3 أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها. وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير حليم في بيان إن القرار جاء استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا وبناء على موافقة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومن أجل منح أصحاب الدراجات النارية مدة كافية لتسجيلها أصوليا. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن السفير الإيراني لدى بريطانيا علي موسوي أكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطانية لشؤون غرب آسيا أن طهران لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في قضية قاعدة فيرفورد، وطلب الحكومات البريطانية بتقديم ما لديها من وثائق أو أدلة تثبت صحة ادعاءاتها والامتناع عن اتخاذ أي مواقف لا تستند إلى أدلة ووثائق. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان، تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد FM 24 ساعة

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الزيدي يكلف اللواء محمد هويدي قائدان لشرطة محافظة واسط. الإطار التنسيقي وكدا على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسديد بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة قاعدة بيرفورد. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راديو رشيد أينما تذهب.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد أحييكم ببرنامجنا درس شاغر بالإعداد والتقنيم عبير بياتي، واليوم

إذن تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا المباشر على تيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية للي يسمعونا هسا على أثيرنا 99.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول ماكو يقول وراي فتشي يعني أهو فلاونز وعمار واي عليه والله. اوكي السؤال يقول انطيكم بلاش كم شخص وافقوني 1 2 3 لو تعيش يوم كامل مكان شخص قريب منك، منو راح تختار؟ يوم كامل تعيش مكان شخص قريب منك، منو راح تختار؟ الام، يعني تاخذ دور كله، ام، اب، مديرك، مرؤوسك بالعمل، او اعز صديق عندك، المن راح تختار؟

يلا خلونا أعيد السؤال مرة ثانية لكم. لو قلنا لك اختار شخص تعيش بمكانه يوم كامل، منو راح تختار من ذول الأربعة اللي ذكرتهم؟ الأب ده تأخذ دور الأب وكذا، وإذا أنت أب طبعًا حتى لو أنت أب أكيد يعني إنه مثلًا والدك عايش أو غيرها، المهم تأخذ دور شخص من العائلة، الأب الأم، لو تأخذ دور المدير، لو تأخذ دور أعز صديق عندك. وطبعًا هذا السؤال أنا إجابته ما تهمني، تهمني ليش، ليش تختار هذا الشخص بالضبط؟ أوكي، أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211411.

0: يلا مستمعينا كيف متواصلين وياكم وناخذ اول اتصال ويانا. الو مساء الخير. اهلا مساء الورد. هلا عيني. شلونك؟ شكرا لكم التحيه. تعطيني مجال اجاوبك زين. شلونك؟ نورتنا مية هلا. يلا قولي ايش راح تختار؟ يا شخص تعيش بمكانه دوره يعني يوم كامل.
1: الام.
0: الام ليش؟ اوكي تحب انه تجرب انه هي شلون تقدر تمشي الامور وياك او ويا الاطفال، هي شو قصدك؟
1: نعم
0: وراح تقدر وين تقول تدبرها عمي، وين تدبرها؟ تدبرها تطبخ وتدرس وتنظف و
1: ما تطبخها
0: اوكي اني ما اريد كلش اتعبك. تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا. هذا من يمشي على طسوه؟ هذا عماد يطلع افكتات لانه اني فلاونزا فيحاول يخبث علي. فش تسمعون باعوا؟ طيب موك احد يمي يعني ممكن شويه نشغل المخمخ. يلا الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون ست عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الله يحفظك. دغور من استاذ عمار قبل كل شيء. ست عبير صوتها بالفلاونزا بدون فلاونزا هو حلو، قال خربت ما خربت هو حلو.
0: سمعت؟ عيوني انت شكرا. هاي من باب الغيرة.
2: اي عافية
0: الغيرة شوت قلب شلون بين. يلا احكي لي شنو راح تختار شخص تعيش دوره يوم كامل؟ منو من اللي انا ذكرتهم؟
2: ما سمعت ذكرتهم.
0: اوكي ذكرت الام الاب المدير مدير عملك او مرؤوس عنك صديق عزيز عليك كلش. يا هو راح تختار تعيش شخصيته يوم كامل بمكانه يعني؟
2: لا الام.
0: ليش؟
2: الام يعني اشوف شخصيتها شلون كانت شلون عايشه شلون يعني تدير الامور. حتى القصد
0: راح تدبرها انت؟ صعب الموضوع على فكره.
2: ما صعب
0: في ناسكم تريدون تختارون الام بس الموضوع مو سهل.
2: صعبه
0: اي فانت من باب الفضول تريد تعرف شلون تقسم وقتها بالعمل خلينا نقول هيك قصدك؟
2: عافيه عافيه حتى كلها بخاشوقه.
0: طيب اي عبير قول.
2: العفو مني شطافية قناة الرشيد على إذاعة الرشيد على الراديو بالتلفزيون
0: على ستلايت قصدك؟
2: عافية.
0: أي هسه والله والله صار يعني عندنا خلل معين صار أيام وشباب دا يشتغلون عليه. هاي بابا هسه دا يقول لي هسه دا يشتغلون عليه.
2: أي في دور عندي.
0: طيب تحياتي لك أكيد نورتنا لكلش أشكر اتصالك قلبي شكرا. اي والله فلاونزا يا عيني مبين على وجهي صحيح ومنفخة. أنا أقول لكم وجهي كم مرة من الفلاونزا والعطسة والخشين بالضيم والعيون بالضيم كل شيء. يلا عندنا اتصال. الو
3: يا الله.
0: هلا
3: هلا
0: هلا شلونك؟
3: كلام سهل يقول كل ما تكبر تحلين مره بنت تحلين.
0: زيدولي اليوم زيدولي حتى لو كذب.
3: اليوم ماكو فول طاقه وفول
0: اي عافيه حتى لو كذب يعني عادي
3: فول دافع معنوي.
0: نورتنا شنو اخبارك؟
3: شلونكم عيني شو اخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
3: الله يسلمك.
0: احكي لي شنو راح تختار؟
3: والله دي. اختار مكان اعد صديق عدي.
0: من هو؟
3: سلطان.
0: ليش؟
3: اول شيء اريد هذا يعني اريد ماني حاط عيني على البرنامج مالته.
0: زين.
3: اريد انا اطلع بمكانه.
0: اوكي.
3: بس متردد من شغله. من ورا عمار.
0: انه شو راح تتحمله مو صحيح الموضوع اراده يعني
3: شو يعني ساعتين يعني واحد يقول الحمد لله والشكر
0: ترى الموضوع اراد له اراده وراد له قدره وراد له
3: بالضبط
0: ايه
3: يعني ما ادري انا صراحه متردد من هاي السالفه
0: زين
3: بس فكت يعني هو ماكو مثلا احمد وسام فكت اي واحد عمار نمشي الحلقه
0: زين
3: يعني صدق اريد اطلع
0: يعني انت يعني انت تريد تعيش شخصيه سلطان ليوم كامل لسبب بانه انت حاب تقدم البرنامج مالته
3: حاط
0: يعني حاط عينك على رزقه الله اكبر. يلا
3: يابا هو يوم واحد غير يوم واحد قول يابا
0: انت تقول انا كلش عاجبني يعني هاي كلش عاجبني
3: يعني هو غير يوم واحد لو دائما
0: يعني صديقك وياكل ويشرب وياك وتسهرون سوا وقعدات
3: وكذا
0: حاط عينك على برنامج خطيه سودا علي هالرجال حاط
3: علي ابو
0: حاط عينك على برنامج لمده ساعتين يقدمهن صدق كذب
3: يا بي انا عاجبني عاجبني الله اكبر
0: اوكي انا كلش اشكرك اكيد نورتني شكرا عيوني بيبات شلون تتصلون على البث ارقام موجوده كتبوها شباب او كتبها عمار بالبث وانا راح اقول لكم اياها هسه هماتي 07802114115 و07802116117 اسيا سيل 07702114115 الو
4: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
4: صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله
0: الله يسلمك عيوني شكرا انت الباحة نصحتني بالنظام الطيبات وهيك شيء مو صحيح
4: ابو مصطفى اني والله يا بعد يمك انت
0: لا صعب والله اقول لك انا عايشه نظام الطيبات بدون ما هذا يعني اوكي يعني الباحة اللي قريته عنه هو اني حالتي يعني هاي اني فاهمني يعني اولا
4: اكو بطل اكو بطل اكو بطل اسمه نظام هرمي نظام الهرمي يبدي من الاسفل للاعلى وبعدين من الاعلى للاسفل
0: زين
4: انت تعرفيني شلون ما ابدي بيه نظام قاسي ابدي 20 40 60 مو انا بدي انصح الناس لان انا رجال عمري 43 سنه والحمد لله فرق عندي هواي
0: العمر كله والله ما مبين من صوتك امانه يعني عيني بارده ان شاء الله
4: اي الله يحفظك طول عمرك ان شاء الله الحمد لله على سلامتك
0: الله يسلمك
4: البارحه انزعجنا من سمعنا هذا الولد اللي حكى وياك بس انت عبري
0: عيوني اشكرك
4: اي الكلام
0: لا مو هو الوقت غلط انا كل مره اعبر بصراحه ابو مصطفى بس البارحه تعرف انت من الصرف لاونزه من الصرف لاونزه شويه تصير خلق قليل
4: انتوا ناس انتوا ناس محترمين الصراحه يعني صرتوا نافذه انه خاصه احنا لان بهاي الزمن صراحه ما بدنا نلقى انسان صح
0: شكرا
4: يعني اليوم الانسان اذا تريد تخسره تخسره بسهوله
0: صحيح.
4: بس من تكسبه بصعوبه
0: صحيح.
4: يعني انا من سمع السلطان وصرت يعني متابع للقناه صراحه
0: نعم
4: فقمت اخابر عليكم اسال الله يحفظكم ان شاء الله
0: عيوني انت
4: انا والله بالنسبه لي انا اريد اخذ الله يسلمك رحم الله والديك اذا اريد اخذ دور الوالد يعني الوالد شوي احنا خمس ولد وابونا نفسيته عزيزه
0: زين
4: الفتره هاي شوي عنده الم بظهره وديش فاحنا خمس ولد اذا يوميه كل واحد من عندنا ياخذ الم ظهره هو ده يتعالج ان شاء الله يصير زين
0: ان شاء الله
4: امين حتى نشوف انه امانه انا يعني مو قدام المستمعين احكي
0: ايه؟
4: بس الاب والام صعب انه ترد لهم ولو شيء بسيط
0: اكيد طبعا اكيد
4: من اللي ده يصير اللي يسوي
0: يعني انت من باب انه تريد تحس تحس بالوجع والتفكير او ممكن طريقه التفكير ده يفكر بها والدك هسه بهذا المرض هيك تريد يعني
4: تعيش إيه يعني هذا شغله الظاهر انزلاق خطيه جديده عليه ورجال كبير يعني
0: نعم.
4: فاني هذا بالمناسبه كنت بطل مال حديد يعني انا بال 2005 نازل بطوله مال قاعد بس هم صارت عندي اصابه عشت هاي الالم
0: نعم
4: بس ما كان الطب متطور مثل هسه يعني قبل الطب كان متاخر هسه الطب حديث
0: هسه اي ما شاء الله يعني هواي اكو اشياء
4: اي احنا شلون ما نقول يعني احنا يوميا اذا نشيل من عنده الالم من هالخمس ايام يصير احسن
0: ايه.
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله
4: واحب ابارك الشعب العراقي على الجو اليوم ايه. يعني من الصبح لي هسه مطر شمس هسه شمس
0: ايه ما تعرف ايش بيجي متقلب مثل المزاج
4: مسوي
0: متقلب مثل مزاجنا انا كلش اشكرك تحياتي لك اكيد انا كلش اشكرك
4: تحياتي لكم الله
0: عيوني مع الف سلامه

0: على فكرة لما تطلع هذا الإفكت مع العطسة ما راح يقولون أني، راح يقولون أنت أكو خطأ يمك، لا راح يقولون أكو خطأ يمك، يعني مخرج أكو في الشيء خطأ يمه دا يصير وياه بالشغل دا يطلع صوتين هيك راح يفتهموها. شهرة ماشي يلا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: تحياتنا استعبير حضرتك.
0: عيونك
1: الله يحفظك، الله يخليك ومتابعينك من محافظة ذي قار ناصية.
0: أهلا وسهلا حياكم والله، كل شيء أحب الناصية.
1: الله الله يخليك ويحفظك إن شاء الله، وتحياتنا لكل المستمعين ومشاهدين إذاعة الرشيد.
0: عيوني شكرا. يلا قولي شو راح تختار؟
1: أنا الصراحة ما مشاهد البرنامج حاليا لأن أنا بالدوام، بس اتصلت حبيت أشارك وأسلم على حضرتك.
0: في دول عينك، أنا أشكرك ووصل سلامك.
1: الله يخليك. الله يحفظك،
0: أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا،
1: الله يحفظك.
0: عيوني مية هلا، باي باي. جلال لو تموت لو تموت، يعني هذا مو جواب إلك بس يعني كلش هيجي، يعني مش هاد أقول لك باح حقيت خطي عوفي خليه يحكي وحده اليوم. لا سوري، باي باي. يلا ألو، انطيني انطيني اتصال أميرة أريد أشوفه شنو وضعه، انطيني يعود. يلا ألو الو الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
2: تحياتنا لاختنا الاخت عبير مخرجكم مستمعنا الغاليين.
0: عيوني مية هلا، من وياي؟
2: شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يسلمك عزيز، الحمد لله.
2: الله يخليك. جواج حسين، حسين النجم.
0: حسين حياك يا حسين، نورتنا.
2: الله يخليك ويسلمك نورك عيني.
0: يلا حسين قل لي شنو راح تختار؟ يا شخص تعيش بمكانه يوم كامل، الام والاب، عز صديق عندك، مسؤولك بالعمل، وليش؟
2: والله شوفي، المسؤول بالعمل تحسينه ما اعرف، يعني احس يوم حلو ما ادري ليش.
0: مسؤولك بالعمل؟
2: اي يعني شوفي، يعني الشعور حلو يعني.
0: اوكي، يعني انت من باب انه
2: مدير شيء
0: انه مخلي ها انت مخلي عينك على الكرسي مال مدير.
2: اي
0: برايك، برايك انه هو عايش حياه برجوازيه ويطوب والناس كلها تسلم عليه وكل شيء يريد هو كيف.
2: تخاف تخاف منه، الناس تخاف منه.
0: انت هيجي ان شاء الله بيسمع.
2: اصفني اصفني الفكره وشوف شعورك.
0: لا لي ما اصف، انا اسويها من يطلع مديرنا اقعد بمكانه بالمكتب ايش يعني، احب اعيش هذا الجو. طيب علي كلش اشكرك، اكيد نورتنا. شكرا
2: شكرا.
0: عيوني مع الف سلامه، باي باي. الصوت اكو صوت، يقولون ده يطلع صدى صوتين، يعني صوتي وصوتين ده يطلع، ممكن تشوف بس.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم اتصال اخر. الو مرحبا. عمار والله سبب هو ده يلعب بالاناره مقرب الكاميرا كلش علي انا اقول لكم لاعب خلقت اللعب عمار. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني اهلا وسهلا. الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
1: ربي يحفظك الله يحفظك
0: عيوني. من وياي؟
1: وياك محمد من هاري البصرة.
0: والله حياك البصرة والناصر انا يعني كلش احبهم صراحة ما ادري ليش يعني بس كلش احبهم فالله يحفظكم جميعا. يلا احكي لي ايش راح تختار يا شخصية تعيش بمكانها يوم كامل وليش؟
1: يوم كامل اكو مقطوعة تقول ما تسوى وحياتها تقاضي يوم خلصيني والسن عم الله من مصبح الباشر
0: أي.
1: نفس يقعد من ينزل بتابوت ودرس المقبرة من يحل يا شاطر
0: الله
1: ما حد وراك يروح من تموت انت تروح وحدك تكسر الخاطر
0: صح والله
1: على كل القبور انكتبت المرحوم البخور بألف للحمال والتاجر
0: زين
1: هناك الكل سواسي والله احب حالك الفقير اشتغلها نعم
0: لا انا قصدي انطيت في الشخصيات موجوده بحياتنا وبعدين اقول لكم ليش طبعا اختاريت دول الاربعه يعني اختاريت يا اما تختار مثلا تعيش دور اذا انت اب اوكي بس تعيش دور اب ابوك يعني انت الاب الام مديرك بالعمل واعز صديق عندك وليش او خلي بدا انت متزوج خلي الزوجه هماتين يلا ايش تختار يا
1: انا ما متزوج
0: طيب
1: انا ما متزوج هاي ما احب اخذ شخصيه واحد ثاني
0: اوكي
1: فاكيد نغلد الوالد
0: ليش اختارت الوالد من باب شنو الفضول اللي ممكن انه يعني تفكر تجاهها بحيث انه انت تقول يا ريت لو اني اعيش يومه كامل حتى اشوف شلون دي رتب اموره مثلا شنو
1: يعني هو تعب علينا يعني وكافح من اول ما كنا يعني بالنفس الى وصلنا لهذا اليوم
0: طيب
1: واللي كبرنا ووصلنا لهي المراحل واللي خلانا يعني نمشي بطريق حلو المسلك حلو فأرد أحس بتعب شلون عانى هاي الحياة وهسه وصلت أنا 35 سنة أو 36 فهذا كله فضل ما عيشته فحبيت يعني أشوف هاي شيء المتعة بيها
0: طيب يلا إن شاء الله يا رب صحة وسلامة إلك وللوالد
1: الله يسلمك
0: أنا كلش أشكرك تحياتي إلك
1: ممنون الحياة

0: أدري يعني، بس أنا عطس بهاي الطريقة زي مو قدامكم بالكاميرا يعني دا شوفوني دا عطس يعني، لو بس أنا عطس بالداخل بداف يعني حتى ما ترهب ما ترهب. فيا جماعة الصوت دا يطلع من قبل المخرج يعني، هو دا يحاول يخبت عليها. أما الشاعر علي قادر، مع عدم الاحترام لحضرتك والتقدير ماكو ذني إلك، بس إنه ملتقى إن شاء الله قريبا كلش راح نلتقي والله كريم. يلا عندنا اتصال. الو لا اكو شيء ما يعني. الو الو
1: عبير الجميلة صباح الخير.
0: شنو انت وين؟
1: عاش من اسمع صوتكم عاش من شافكم.
0: شنو اخبارك؟
1: ماكو شيء ما انت لساب طيروه قهرت علي.
0: ليش؟
1: ما اعرف راح شختي
0: والله اللي فكرت غير تفكير بصراحه. بعدين سالت الجماعه قالوا اي زين ليش شنو سبب؟ اعتقد شويه عندك بعض هاي الاشياء اللي تسويها انت وكلمات يمكن غير مقبوله اعتقد.
1: لا مره نشرت عندي كان مشروب شعير، ومره نشرت بالكتر، هم عندهم كتر يعني عبالك هيك يعني
0: اي اله حاده سلاح. ممنوعه صحيح اي فعلا
1: اي فما اعرف انا هذين الاشياء والله عفويا.
0: اي
1: المهم اخذوه هسه قلت لهم شنو الموضوع؟ قالوا هسه انت معاقب من هالشهر.
0: زين
1: اوكي ماكو مشكله.
0: اي
1: زين هاتشو
0: هاتشو خلانا كنا عطس طبعا اوف اي خلي نسعط. المهم امير
1: جميلة صار
0: الحمد لله عيوني امير. ايش راح يعني تختار شخصيه تعيش بمكانها يوم واحد فقط؟
1: والله اخذ الدور مال ابويا خاصه بذاك الزمن.
0: ليش؟
1: اللي كان حصار وكان فقر واحنا تقريبا سته يعني سته افراد عائلتنا.
0: زين
1: فاقول شلون كان انه معيشني يعني بالذات انا كنت المدلل مالته. ما كنا فقراء ولا كنا اغنياء، بس هسه دا اشوف العيشه شلون صعبه يعني. اللي عنده يخلي الطفل مالته عايش مرحله لطيفه، واللي ما عنده يعني شلون دا يلتمها. فهنا الدور هذا عيشه بذاك الزمن تتذكرين انت حصار. زين يعني شلون انه مثلا يكفينا كلهم، لان الاب كل طفل له فد فد فد شيء بداخله يعني. هسه اذا عندك طفلين هذا تريدين توفري له وهذا توفري له احسن الاشياء.
0: طيب
1: والماده مو 100% عندك فتحسين هنا بالحمل اللي على صدره.
0: اوكي
1: زين هذا اختار الدور يعني بدي اشوف شلون كان مرتب الوضع ذاك الوقت.
0: ذاك الوقت اي صحيح. طيب أي
1: في حال ما عنده ماده فول
0: ما تدبرها امير.
1: أنا ما أدبرها لا الحمد لله الله يحبني بالقرآن
0: الحمد لله. طيب هسه جاني مدح والله بخصوصك خلي أقرأ من صدام. يقول أمير إنسان طيب وللأمانة ما قصر أبد ويا أهل المنطقة، كل الحب والتقدير إليك.
1: رحم الله والديك صدام.
0: عاد شو تريد روح تمشيك أسبوع؟
1: والله عمي شنو الإذاعة كلها من الدورة
0: أقول لك لا الإذاعة أنت تدري يعني ثلاث أرباع موظفين رشيد من الدورة؟
1: زين شلون انجمعتوا من الدورة؟
0: هاي بعد هاي بعد هاي بعد
1: بس سلطان عندكم هيك يقمر
0: بس سلطاني من غير
1: اي والله.
0: طيب اني كلش اشكرك امير نورتنا تحياتي لك.
1: تحياتي العمار كامل الورد.
0: عيوني انت
1: باي باي
0: باي. تلتقي وانا كلش ما عندي شغل وعمل. والله ما عندك شغل وعمل قاعد مقابل تتابع وتكتب تعليقات سلبيه وتعليقات سوداء حالها حال وجهك. فتحياتي لك. يلا اتصال. الو بس ما قلت لك نلتقي يعني مطعم. لا اكيد بسيطه سهله. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
2: انا طيبه شلونك؟
0: عيوني الحمد لله. انت شلونك؟
2: على السلامه
0: عزيزي اشكرك
2: ان شاء الله زيني
0: الحمد لله.
2: اوجه رساله لامير دوشه.
0: اي
2: داخله.
0: اي والله شو
2: أي والله.
0: يلا المهم سمعنا صوته هو بخير يعني الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يلا احكي لي قل لي منو راح تختار من اول شيء منو جايه؟ الو
2: أقول إيش بس سألتيني سمعت السؤال لا
0: منو وياي أول شيء؟
2: علي سلطان.
0: علي؟
2: إيه نعم
0: سلطان نورتنا يا علي. طيب علي سؤالي يقول تختار من دول الأربعة اللي راح أذكرهم أو خمسة سويتهم أني تعيش بمكانه يوم كامل يعني بحياته هو. أوكي تختار الأب الأم الزوجة إذا كنت متزوج أو مسؤولك بالعمل أو شخص عزيز عليك صديقك يعني راح تختاره منه يعني منو ليش؟
2: والله اكيد الاب لان عانى وتعب وربى.
0: اي
2: اتمنى يرجع على
0: رحمه. على الاب؟
2: اي والله.
0: طيب الله يرحمه. اذا قلت لك واحد من العايشين يعني موجودين بحياتك حاليا عندك فضول تعرف انه شلون دا يمشي اموره او شلون يمشي يومه؟
2: مو كلهم ذكر فيهم ما عندي.
0: كلهم مو عندك ليش؟ ما عندك صديق عزيز عليك يشوف المهره مقطوعه يا علي؟
2: لا مو مقطوعه بس يعني اعرف كل تفاصيل حياته.
0: مسؤولك بالعمل ما حاب انه تشوف انه هو شلون هذا دا يعيش يومه.
2: مو المشكله كل التفاصيل اللي اعرفها.
0: ايه
2: بس ما تعرف انت تفاصيل المسؤول ايش بالعمل؟
0: طيب انا كلش اشكرك علي، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. والله سلطان شو اسوي؟ تحياتي لك علي. سلطان شو اسوي؟ بدي اقول له بس هو مصر انه هذا يطلع الايفكت، العالم تحكي عليه مو عليه. يلا علي. يعني حتى سلطان عبال انت اللي قاعد تعطس يقول طفوا المايك، فالناس ما عبالهم انت تطلع ايفكت حتى تضوجني، فاهمني؟ يعني خطا خطاك يظهر للعالم مو خطائي، فانت يعني المخرج وانت اي. نعم مثل ما قلت سلطان صحيح، والله الحكايه صحيحه. يلا الو. لا الو الو الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: تحياتي لي الكادر المخرج.
0: شكرا عيوني. شكرا.
3: تحياتي للعالم
0: عزيزي. 100 الحمد لله.
3: عرفتيني؟ لا
0: يعني الصوت مو غريب علي، اعتذر منك. بس من وياي؟
3: ماجد. ماجد ياسر الناصري.
0: ماجد حياك يا ماجد.
3: صار سنة ما مخبر
0: عزيزي. 100 لا مو سنة.
3: اي والله حبيت اسلم عليكم والله.
0: عيوني انت نورتنا ماجد. اسلم
3: بالوحدة شاف 40 دقيقة.
0: كفو منك والله صحيح. اني اشكرك
3: ماجد. تحياتي لي في المخرج.
0: عيوني انت. 100 هلا ماجد العزيز نورتنا اكيد، مع الف سلامه. باي باي. اتصال اخر. الو
4: الو. مساء الخير.
0: مساء النور.
4: الو عبير. تحياتي لصحافي المخرج.
0: هلا والله.
4: الله يسلمك ويخليك. قلت انه عندك فضول انه تعرف شخص شلون يمشي اموره. مو هذا السؤال يعني عندي.
0: اي منو؟
4: لا تعرفين يعني؟
0: لا مو انا حددت. وسام انا قلت اب ام زوجته ما بتزوج، خلينا نقول صديق عزيز عليك او مسؤولك بالعمل، منو راح تختار؟
4: الثالث.
0: صديق عزيز عليك؟
4: ايه.
0: اوكي تحب زي من ياب. افتهمتك انا صديقة عزيزة عليك. اوكي من ياباب شنو الفضول؟
4: ها انا قلت شلون اقول يعني افسر لك اياها، انه مثلا يعني امور البيت كلها يعني.
0: اوكي. ها ماشي فهمتك. فهمتك وسام. فهمتك. شكرا وسام. يعني فهمتك. فهمتك وسام.
4: انه مثلا اخوها مثلا بغير منطقه، انه اخوها مثلا شغلات مثلا شغلات سياره.
0: هو حكالي ما لي علاقه رسن. قال اخوها بداية كان صديق. رسن كان صديق.
4: لا انا هم نسيت شويه، انت سويتيها فيها مره اتذكر من
0: زين. هو قال صديق بعدين قال اخوها. اوكي ما لي علاقه. انت مام زين بعد.
4: يلا هاي هاي اذا تعرفتي هاي بعد ما في داعي كمل. يعني خلنا نروح لعبد.
0: يلا باي باي. والله دماغك على نفسك. باي باي. تحياتي.
4: يلا باي باي. هلا.
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا. البغدادي تحياتي لك يقول انا سوق وبشارع قوه مركز عيوني انت نورتنا دير بالك على نفسك. سلامات. يلا عندنا اتصال. انقطع. نسمع اغنيه شوي شوي اغنيه. اي نعم.

0: يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: يا بألو.
0: اهلا
1: عمار.
0: اي
1: يعني عمار من السيدية للحارثية على الرباط.
0: اي شفت شفت
1: 5 ملي ست طبوا قدامي.
0: بس هو غير يعني مو الاتصالات يا قال ما يخالف عذره همات احنا
1: يا من عذره يعني صديق عمار يطلع عمار
0: يعني من ناقص خلاص يعني انت بعد ماكو داعي اصلا تعب نفسك وتحكي وتصرف عروه اي واضح.
1: شلونكم؟
0: الحمد لله والشكر. الحمد لله. انت شلونك؟
1: الحمد لله
0: نورتنا.
1: والله عندي هم اصدقاء اثنين مقربين.
0: واحد بس اختار لي بلا زحمه عليك غير سلطان اللي اختاره سلطان غيره وميض.
1: لا لا ها شلون
0: شلون وميض
1: ابراهيم الله يخليك انا باخذ ابراهيم وميض. لا لا سلطان مهم.
0: لا مو سلطان يعني اعتذر والله واحد اخذ شخصيته ما ترهم يعني
1: والاخذ شخصيته ما انطى حق
0: الشخصيه. هو كان حاط عينه على رزقه صراحه.
1: لا لا انا حاط عيني على ثنابه.
0: والله انا اماتي صراحه بيناتنا الحكي
1: حلو ابو صلاح صار عرضا عندك. جت 70 بالسناب
0: تعبير. ايه شلون؟ جت 70 بالسناب. لا مو انا اعرف ثلاث يعني اعرف نص تقريبا باقي النص عندي شويه يعني بيه هيك مبهم فمو كلش مهتمه فاهمني يعني عادي اعرفه يطلع بعدين الموضوع مو هسه.
1: النص هذول بالجزيره هاي الجريده
0: يعني اعرف اعرف اي بعيدا بعيدا عن هذا بلا زحمه ندخل بالتفاصيل. اي احكي لي.
1: سلطان
0: طيب اوكي
1: على مود السناب. والله ما عندي شيء الولد شغله خطيه شغله.
0: اي قصدك من باب من باب معرفه علاقات العمل وشلون دا يجري عمله يعني اي شيء. اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي فهمتك فهمتك.
1: تحياتي
0: للجميع. تحياتي لك انا كلش اشكرك نورتنا شكرا مع الف سلامه. السلطان يقول ما انطي لو تموتون. السلطان سهله يعني ما باقي ان شاء الله هو سنه سنتين. يلا الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا ست عبير.
0: مرحبا عيوني.
2: شنو اخبارك ان شاء الله
0: بخير؟ الله يسلمك الحمد لله.
2: طبعا انا اول مره اتصل وياكم على هالبرنامج وحبيت اشارك الاستبدال الشخصيه.
0: عزيزي مية هلا. اي قول.
2: انا اختار شخصيه يعني اقرب صديق الي تقريبا هو اخوي وصاحبي محمد عبد اللطيف لان هو الولد من سنه 97 مقعد صار بيه فد مرض وصار مقعد.
0: اها اوكي.
2: فأنا أريد أستبدل الشخصية ويا بس لسبب واحد إنه أنطيه حرية ليوم واحد إنه يقدر يتحرك ويمشي مو على مشي.
0: يا عيني شوفوا هاي الصداقة. هاي صداقة قبل الحقيقية. تلاحظون حجم المشاعر بكلامه. أنا كلش
2: والله الصراحة ست أنا يعني 95 صف أول متوسط أنا ويا لحد الآن.
0: ان شاء الله الله يديمكم وان شاء الله يا رب الله يا رب يا رب هيك يعني يخطو الشر وتلبسه ثوب العافيه ويمشي على رجله مره ثانيه ان شاء الله. ما تعرف كل شيء يصير بيد رب العالمين
2: ان شاء الله. والله هو صح يراد له معجزه بس ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ليش لا ان شاء الله يا رب. انا كلش اشكر وممنونه لك وممنونه على هذه كميه المشاعر اللي تملكها عزيزي.
2: لا
0: شكرا.
2: لا العفو لا العفو لا العفو
0: عيوني. 100 هلا باي باي. يلا عندنا اتصال. مو أنا سلطان.
3: السلام عليكم.
0: بس دقيقة محمد سلطان أجي أقول له ضايجة يقول لي دضوجي شو تسوي تشعفني ويروح مثل أبسط صداقة أعطيكم. أي محمد شلونك؟
3: شلون شغال؟
0: الله يسلمك شخبارك؟
3: تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: نورتنا مية هلا.
3: الله يسلمك.
0: يلا محمد تختار يا شخصية تعيش بمكانها يوم كامل وليش؟
3: شخصية
0: الأم الأب حتى أقول لك الأم الأب زوجتك مرؤوسك بالعمل مديرك أو صديق عزيز عليك كلش منو تختار وليش؟
3: زوجتي.
0: زوجتك ليش؟

0: يعني عندها أكثر من شخصية وإلها خلق.
1: يعني شو متقلبة قصدك تحشي عليها أنت؟
0: يعني ما تعرفين كل ساعة شخصية شكل.
1: ترى دا تحشي عليها أنت ما دا تمدح بها على فكرة يعني، بس دا نبهك فقط. سدجت والله جت طلعت عندها شخصية سوبر مان حالي. صارت هسه سوبر المهم جت تركض. لعل الله يخليك يعني يحكي عليه يقول متقلبة صدق كذب. هو السؤال وين راح هذا؟ شوف يلا يلا عندنا اتصال. الو الو
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
2: الله يحفظك.
1: من وياي؟
2: اني وياس مهدي من بغداد.
1: اهلا يا مهدي تفضل.
2: اني داري اسال السؤال واحد فقط.
1: اي نعم.
2: انه اللي مشتاق حاليا وصار له انه كذا شهرين من فارق بتبيته، شنو الحل برئيس؟
1: يعني ما افتهمت والله بصراحه ما. يعني شنو قصدك؟
2: اوكي. قصدي انه انا زوجتي صار لي شهرين مفارقها بسبب خلاف انه بين اهلي واهلها.
1: اوكي.
2: شنو الحل اللي الوسط اللي يكون يعني برئيس؟
1: يعني برأيي انه انتو تختارون حياة القادمة لكم، يا اما انت شوية
2: احنا حياتنا مو مختارين.
1: اي
2: بس انه عناد اهلها بعناد اهلي انه ما جايز معنا مع بعض، هنا المشكلة.
1: والله يعني ما اقدر انطيك رأيي بصراحة لان ما اعرف شنو اسباب اصلا المشكلة بالضبط. ممكن انت تقول اليوم انا مو غلط، وممكن هي تقول انا مو غلط، وممكن اهلك يقولون انا مو غلط، واهلها يقولون انا مو غلط، وكل واحد يدافع عن نفسه. بس شنو اسباب المشكله اكيد ما راح اقدر اعرفها لانه هذه يعني امور عائليه. بس اقول لك ابقى متمسك بيها وهي هماتين اكيد، وبالتالي راح توصلون النقطه ان شاء الله. ما اعرف يعني ما ادري شنو اجاوبك بصراحه، ما اعرف شنو اسباب المشكله.
2: احنا وصلنا النقطه ان نشرب ماكو غيرها،
1: يعني مو حل.
2: بس شنو يعني انه انا اريد هي تريدني، بس المشكله انه بين.
1: يلا ان شاء الله الله يجمعكم ان شاء الله يا رب. والله ما اعرف يعني برنامجي ما له علاقة بهذا الموضوع، بس مع هذا أقول لك إن شاء الله يا رب إنه تنجمعون بالخير. شكرا عزيزي نورتنا ميت. هلا والله إيش قص صار لي عمار؟ أنت ماكو سويت أنا ما مداومة. الخميس بكيت تجت ماكو مو؟ لا الأربعاء الثلاثاء ما موجود، والأربعاء لا لا لا لا الثلاثاء شجت ماخذ إجازة. والله ما موجود الثلاثاء، أنت ماكو ولا واحد خبر خارج نطاق التغطية. البارحة وأول البارحة وياي وسام ماكو ولا يمكن البارحة واحد هيك على البث، مو ما له علاقة هذا على البث ما أعتبرهم. ونفس الحالة ولا واحد خبر خارج نطاق تغطية البرنامج. ليش بس من أنت تجي؟ هذا جمهورك؟ ماشي يعني تطلع فاصل، تطلع بس فاصل قصير، لا تطلع خليه.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الزيدي يكلف اللواء محمد هويدي قائدا لشرطة محافظة وسط. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسديد بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في دراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها بحادثة قاعدة بيرفورد. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط ومن أفضل الدساتير التي كتبت بالعراق، موضحا أن الرئيس البارزاني يؤكد دائما على الشراكة والتوازن والتوافق. أعلنت مديرية المرور العامة منح أصحاب الدراجات النارية 3 أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها. وأقل مدير المرور العام الفريق عدي سمير حليم في بيان إن القرار جاء استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا وبناء على موافقة الوكيل الأقدم وزارة الداخلية، ومن أجل منح أصحاب الدراجات النارية مدة كافية لتسجيلها أصوليا. أخيراً أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن السفير الإيراني لدى بريطانيا علي موسوي أكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون غرب آسيا

0: بالسبعة ونص الصباح.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: أغاني وأكثر الرشيد اف ام.

0: ببرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: انت كبير
3: يا بعد روح
2: هنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5، وايضا كل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التيك توك على البث المباشر اذاعة الرشيد. ايضا كل التحايا للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال الاستماع على التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع.

والول ومواكبة الموضة، وعندنا اللسان الطيب، وعندنا يعني ذني الأشياء اللي هي خلي نقول من مكارم الأخلاق التي نملكها. في قبل يومين صار إجراء من قبل لجنة المحتوى الهابط، وتم إلقاء القبض على 2 هم أصدقائي طلعوا اللايف يأخذون مشاكل مع المراهقين، وذول مشاكل مع المراهقين إنه كل واحد هذا اللي يغلط على أبوه، هذا اللي يسب أمه، ها. فلذلك هو يقول كان هي عندهم في الفيديوهات كاتبيها إذا مو رجال ما يومية تقتل أمك، إذا مو رجال يسوي فلان شي. فطبعا إن شاء الله محتوى هابط، وطبعا طلع قصة طلعت لأنه هم لجنة المحتوى الهابط دازع عليهم ومحذرتهم قبل هيك، وهم طبعا ضربوا هذا الموضوع بأرض الحائط، بالعكس فتحوا أصلا لايف وسواه. وبصراحة بعد ما شفت أنا هذا الخبر إجا في بالي سؤال، وأقدر خلي أسئلة للمستمعين، باعتبار أن نحن الشعب العراقي الجميل اللي إحنا 40 مليون لأنكو 7 ما مشمولين ما علينا بيهم، 40 مليون مواطن عراقي يملك الصلاحية أو يملك يعني نقطة من النقاط المهمة جدا والتي كفلها الدستور، وهي حرية التعبير والرقابة، بأن إحنا جهة رقابية نعتبر نفسنا باعتبار إحنا عندنا 322-328 نائب مجلس النواب يمثلون، هم ما يمثلون، يمثلون كتلهم لأنهم بالواتسابات يشتغلون على العموم. فإحنا من باب الرقابة على المجتمع العراقي راح أسألكم هذا السؤال، وأتمنى أن تكون الإجابة صريحة ومباشرة دون أن نعد هواي. إذا سألتك شنو أسوأ سمة أو صفة يتصف بها العراقي أو الشخصية العراقية الآن، يعني أنت راح تجي في بالك تقول، طبعا هي مناسبة أكو فتشي شامل اللي هو راح تقول مثلا أكو بعض الأشخاص اليوم إحنا نشوفهم بالمجتمع ما عندهم أخلاق، لا مو تقولي ما عندهم أخلاق، شنو التصرف الذي يأتي تحت طائلة الأخلاق؟ الأخلاق تجي من عندها حسن الجور، يجي من عندها التكلم باحترام، أكو يجي من عندها التعامل باللطف، هاي كلها تجي بالأخلاق. فتقول ما عنده، لا صار شمولي، أنا أريد صفة محددة تقول هذه الصفة أشوفها أنا سيئة، والآن هي في المجتمع العراقي موجودة بكثرة. تمام، يعني اليوم أنت راح تمارس حقك الرقابي في مراقبتك للمجتمع من خلال تعاملك وتصرفك وياهم. طبعا الصفات الكثيرة بالنسبة لنا واي، فأتمنى أنه كل واحد يقول بس وحدة وما يظل إلى كليك هواي. شكرا جزيلا لكم. هذه مو صفة، هذه حالة إنسانية شعر بها البعض، والله العظيم الحالة الملون دولي صعبة. المهم، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115. أسألك سؤال في اللحظات فيها، والله العظيم ولاحظ شيء على هو أمين، وعلى 0780211-6117. وبإمكانكم أيضا المشاركة على الواتساب على 0720-11-4115. البارحة رحت للمول، إحدى المولات الموجودة في العراق، أو مول حارثية ونفس هذا الركن، المهم فرحت على أحد البراندات، وهو براند طبعا يعني براند حلو تشتغل ببنية، فردت أشتري جينز لهنا حلوة أمورنا، فرحت عليها قالت شقد القياس، قلت 34، قالت 34 ماكو، قلت يا بشلون مدري شنو، قالت لي ماكو عادي، فهي يعني شايفتي تحكي وخجلانة، قالت زين استاذ اكو 34 بالنسائي، فان صفرت عليها قلت خلفتي مشين الفيلم، قلت لها بالنسائي وزين مو الجهة تختلف مال السحاب والدقمة، قالت ايه عادي، قلت لها زين وشلون انا هلبس هذا 34 نسائي، قالت هو نفس القصر تريده ترى كلار عادي موجود بي 34 نسائي، قلت لها زين يعني شلون اخذانه مترهم، فضحكت قالت لي استاتر عادي يعني احنا يجون عندنا ولد ياخذون مثلا اذا ماكو قياسهم ياخذون نفس القياس بس نسائي، فقلت له بس بلا زحمة أنا بحشيت لابس تيشيرت أسرق وقال بنطلون موتي رصاص، قلت بس هنا ما حاطاني علم الرينبو، قال
كانت طالعه قالت لا استاذ والله ترى عادي هم احنا هواي احنا يجونا هيك. قلت ايش يجوك؟ ولد ياخذون نسائي؟ قالت عندنا بنات ياخذون رجالي ولد ياخذون نسائي. قلت زين مو القميص بجهه جهه مبينه اللي هي اليمين اليمين العفو اليسار على اليمين رجالي والبنطلون نفس الشيء اليسار على اليمين رجالي يمين على اليسار نسائي. احس احنا بغض النظر عن اللوست والسوالف والقياسات مو جهه جهه تختلف جهه هي تختلف هي اليسرى على اليمنى. قالت لا عادي بنات ياخذون رجالي بنات ياخذون رجالي بصراحه هي مو منطقي بس اوكي. قلت بس الرجال ياخذون نساء؟ قالت لي والله الرجال ياخذون نساء. ف تقف الكلمات حائره حقيقه. اي والله انت استفدنا واحنا فريقنا نقص وما دلحق عليهم. المهم هاي ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا وسؤال الحلقه مو سؤالنا على البنطلون بدنا نحكي هسه. سؤال يقول ما الصفه السيئه التي تراها منتشره في المجتمع العراقي حاليا نساء ورجالا؟ قران تحدى واحد مقدم برامج يحكي لغه فصحى محركه وبها قواعد نحويه مثلي. اتحدى اعلامي يطلع براديو يحكين هيك إذا ما هاي يسوي صوته هيك. لا لا بالحوار أتحدى تحدي كل الزملاء والغير زملاء. عندي فرق أكاديمي عن واحد جاي منه منو ها مو أقول لك. يلا طيب يلا هسه شنو نسمع

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الله يخليك يا هلا.
1: الله انا مروة.
0: هلا ومروة شلونك؟ الله
1: يخليك.
0: ها؟
1: شو رأيك بالازدحام؟
0: والله تقبل الازدحامات بالله.
1: والله العظيم يعني.
0: زنجيل مروة انت ايش تشتغلين؟
1: مدرسة بالجامعة.
0: مدرسة بالجامعة. زين ليش ما اقترحت ايش مقترح؟ والله اشتري تليفون جديد.
1: انا تليفوني جديد بس
0: تاخذ. هو شوف لو تليفونك مو زين، لو سماعتك مو زينه، لو السماعه ما سيارتك مو زينه، واحده من عندنا ثلاثه.
1: السياره ما
0: ربطت
1: يعني الراديو فاكر ايوه انه شغل بالحاسب اذا انا فاتح كثير.

0: سماعه ما اعرف ايش يصير، بس المشكله هسه يلا سمعت زين. يلا سولفيني شنو الصفه السيئه اللي تشوفيها بالمجتمع اليوم منتشره هوايه؟
1: يعني هلا اكو هوايه امور انت لازم تحدد لي سلطان من يا ناحيه، من ناحيه يعني بشكل عام،
0: بشكل عام
1: انتشر بيناتنا. اي اثنين هسه متزوجين او فتشين او يعني شبه متزوجين مكبلين هذي يسوون صح مع لهم اولاد عوائل وهذي يسترزقون بحبهم، يعني يصير تصير هي بلوجر مع العلمية ومحجبة وحجابها حلو ومحترمة. حتى من تصور يتصور، حتى من تسوي لها مرقة تصور، هاي عادة حلمة حلوة.
0: طيب يعني خلينا نقول هسه احنا كصفة بالمجتمع انت بوجهة نظرك الى انه الحالة اللي انت شخصيها صارت سيئة جدا بالمجتمع وهي غياب الخصوصية بين الاثنين المتزوجين،
1: يعني يعني المشاكل المتزوجين وهذه دكتور اوكي على المباشر هذه تصير بهذه الصالة،
0: يعني غياب الخصوصية خصوصية
1: العائلة ماكو برايفسي ابد نهائيا، هاي العاده اشوفها
0: هو خصوصا
1: ابد حلوه كثرت بالمجتمع كبير.
0: حلوه. طيب يعني اذا غياب الخصوصيه واحده من السلبيات اللي موجوده بالمجتمع حسب وجهه نظرك، دائما خابريني هيك مره بشرفك.
1: هي مو بس ما حلوه،
0: هي
1: ايضا يعني تضر الطرفين لما انت تكون صفحه مفتوحه انا اشوفها والاف العالم تشوفها، هذا الشيء ما حلو.
0: لا طبعا
1: شنو اللي يكون بينها وبين زوجها اذا كل شيء طالع على الفيسبوك او على هذا الانستغرام وشي كله طالع، فماكو شيء اسمه خصوصيه نهائيا ولا اكو احترام بين الطرفين.
0: اي طبعا مو هي اصلا جزء من هاي الاشياء لازم تكون ايضا احترام للعائله، احترام للحياه الشخصيه. يعني مثلا دائما يعيبون او مو يعني يمكن اصدقائي يحجون الى انه ليش انت ما تنشر كل اشيائك مثلا بالهذا، بس الشغل مالتك او بس الانتقاد، يعني نفس التفاصيل. فقلت له انا بالنسبه لي يعني الانستغرام انه يعني شغلي انشر بيه مثلا،
1: انا بس اقلب بيه صراحه، يعني بس اقلب بيه لا اقبل طلبات ولا هاي، يعني حتى يقولوا لي انه يسوي جروب غيثينا احنا طلاب، يعني يقولوا لي غيثينا بدنا نعرفك، اقول لا اقول لهم لا انا اعرفكم خلال هاي ساعات العمل، انا عندي حياتي وعندي خصوصيتي وهذه عندي استاذه جميله
0: صح،
1: حتى يعني غيره متزوجه وهذه كل شيء تنشره على الانستغرام.
0: اي طبعا
1: تطور ويا الزملاء الاساتذه وكلكم انتم شباب وهذه لا يا شاب، يعني تصوري تنشر زوجتها متابعها على الانستغرام
0: زين
1: زين، اقربائها يتابعوها، فانا دائما اقول انه هذا راح يسوي اشاره ما حلوه عليك.
0: طبعا 100% مرتبه 100% صحيح.
1: فشلون انت تكونين انسانه مثقفه واعيه، انت اللي تعلمين الطلاب انه توجيهم ولا يخطئون، فانت اذا خطأتي انت قدوه بالنسبه لهم فما يصير.
0: صحيح والله حجيش منطقي.
1: كل شيء تنشره على الانترنت زين
0: صح.
1: زوجتها اكثر من مره وصلت للطراج على مود هاي البيت، قلت له والله ما امسحها
0: دي الله
1: قلت لها انا لو انسحها، قلت له والله ما امسحها يعني كان مكتب غايب وهاي الامور، فصارت حياتهم وصار هذا السوشيال ميديا اهم من العائله، اهم من هذا الرابط اللي هو عائله اللي انت سويت عائله. ليش ما حلال انا ما احب هاي التصرفات، ولا اتزوج واحد معروف على انه ينشر حالاته حتى لو ما معروف ينشر، يعني ينشر اللي يخلي فلاتر اتخبل من هذا الشيء.
0: اهم زين يا معنى
1: واحد يعني
0: ما تزوجيني زين،
1: لا اتزوج واحد ما يخلي فلتر، شلون انت تخلي فلتر؟ انا اصور بدون فلتر
0: صدق؟
1: والله العظيم
0: يعني انت مو تقولي انا ما اتزوج واحد ينشر بالسوشيال ميديا؟ فاني مشكلة انشر، فما يعني اعتقد ارتباطنا ما راح يكون
1: لا انت مو مناسب لي يلا
0: مو مناسب ليش صحيح والله عم عقدش تحياتي
1: لك سلطان.
0: قولي لي
1: زين انت شو اكثر عاده تكرهها بالمجتمع بين البنات؟
0: انا دائما اقول لك كان بالاخير
1: اقول لك سلطان والله العظيم
0: ايه
1: مو بس البنات والولدين يشرون، اكو نسوان كبار يعني نسوان كبار صارت سخيفات على التيك توك وعلى الانستا زين يفشرون الفاظ بذيئه، فصار هاي عاده بالمجتمع كلش محل وصارت، فلازم تدخل
0: لازم هو يكون اكو حل. طيب مروان اشكر الشكر الجزيل الحقيقه، عندنا حياه عندنا يعني شو اسمه اتصالات، تحياتي لك. هذا من الاكونت كاتب شير راد العقاب المخترع الذهب، من هو ابو حمودي منور الدنيا ستار. تسلم حبيبه, وجه تحيه طبعا صديقي العزيز ابن العم الغالي عون مساء الوردي. والله ضارب بوتوكس, وش بيك انت, وحط فلتر, حتى بوتوكس حط بوجناتي. سلم لك علي, ما تعرفه عمار, سلم عليك مع عون بس ما اعرف ليش. زين كاتب جنيد اويلي على اداء النجاح, العفو الناجح. زين محمد كاتب شنو استاذ سلطان ايش طالع اليوم, جنك العافيه طالع العيد حبيبي, شكرا جزيلا. نزلت وحده بالانستغرام تخبر. زين يلا عندنا اتصال. الو.
2: الو.
0: نعم.
2: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا
2: محمد, وياك
0: شلونك محمد؟
2: الله يحفظك. هذا المكالمه ما ادري عجبتني.
0: ايش فيك محمد, ايش تضحك؟ تعال سولف.
2: لا زاري علي, خل تسمع لي, تزعل ما تزعل بكيف, بس اعتقد هي اكثر واحدة تنشر.
0: جوز ما تنشر, ايش مدريك؟
2: لا تنشر وعليك.
0: لا بس هي, بس هي كسرت قلبي, قالت ما ما انت ما مناسب لي.
2: من ما هي علي سالفه, ما تتزوج بعد ما طلعت انت غير مناسب.
0: اه غير مناسب. شفت محمد, رجعوا عيني المشاية, رجعوا رحمة الوالديك وما ترى مشوفني.
2: يا بمسح, امسح منشوراتك.
0: ايه بزعم ماش قد عندي منشورات بالله, خلي اشوف وقف صدق لين اراد له خلق. انا ذاك يوم اكتشفت انه سالفة مسح اصعب من اللي تنزل
2: ويتعب النوم.
0: يوابا يتعب. اه طلع عندي مليون 1011 منشور على انستغرام.
2: المرات تدور بالفيس سخيفة اني القديم واريد انتحن انتحن ساعتعب
0: طويل. انا كنت بدنا اسافر بالطياره لين ساعه ونص مثلا او ساعه وخمسة واربعين, لا نت لا دنيا, خطوط جو عراقيه فول تخبل. المهم فاقوم اقوم اقلب بالصور القديمه امسح, هاي شايف مثلا ما جمعه مباركه مدري العيد ذن امسحهن اتلهبيهن. فديوم سافرت طلعت انا مصفين كلهن, ما بقى عندي شيء. قلت شو اسوي شو اسوي؟
2: سلطان انت منتبه اذا طب للفيس مالتك او اي واحد بالبدايه بالبدايه من شغلاتنا يعني حشاك كانت سخيفه.
0: لا سخيفه يعني مطيها انت تافهه كانت بالمناسبه.
2: نرجع الموضوع.
0: نرجع يلا شنو صفه؟
2: تفاهه.
0: تفاهه حلو. ليش شلون؟
2: العظيم 90% ما بالمجتمع الصفه التفاهه وهي منشوره عندنا يعني, فالشغلات تافهه تشوفها تسعة ترند
0: صح,
2: والشغلات المفيده تنزل لك شيء مفيد
0: اي
2: ما يجيب لك 100
0: اي صح والله صح,
2: تنزل لك شيء تافه يطب ملايين
0: صحيح. انت بدك تحكي عن التفاهه في السوشيال ميديا لو التفاهه بالحياه,
2: حتى بالحياه
0: بالحياه اي
2: هسه تهم مقعدية مجموعة احكي سوالف تافه كلها تستمع لك, احكي لهم في شيء علمي معلومة كلها تظل تضحك عليك.
0: لا هسه هسه واحد هسه واحد كسر علي, كسر علي عند رانج قديم رقمه 6953 عراق بغداد رقم ألماني إذا تسمعني فهو جماعة يسموخه, كسر علي فبوات عليه هيجي يضحك يضحك بكل تفاهة. عود صديقة أنا شايفها من أصدقاء واحد يكسر على اللغ بعدها سأنزل أجرة من مونه بشعر كوشه الكبرى ولابس لي كاسكيته لاحق لبنية سبورتج رقمها رقمها
2: شغلة بعد هاي هم
0: أقف دخل أفضحهم أقف ما هاي لبنية مو سبورتج البيضة اللي طبعا كانوا بالمناسبة الاثنين هم واحد يلحق اللاق أو هو دي يلحقها المسافة اللي ما بين الجسر النزلة ما الطابقين ما العفو ما المعلق باتجاه الخضراء وبين إشارة الضيافة ما جندي المجهول بعد أحكي لو كافي عيب. المهم اي تفاهة, فاذا احنا نحكي عن تفاهة السوشيال ميديا وتفاهة الحالة الاجتماعية
2: اي بس مو 100% بس
0: لا ماكو شيء ماكو مطلقات ماكو مطلق بالحياة اي يعني هي نسب معينة.
2: وشغلة ثانية التطبيل,
0: هذا مو بفلوس ان شاء الله
2: التطبيل
0: مو بفلوس
2: يصفقون يصفقون
0: هاي
2: التطبيل شوف وين وصلنا
0: بمالات, هذا ما عليك بي. بمالات بمالات طيب
2: انا اشكرك
0: انا اشكرك
2: اريدك اهم شغله حاول تفكر بهذا الموضوع مال تلغي السوشيال ميديا من حياتك. انا مو بالكت نشوف لك شاره.
0: اوكي راح احط ضمن خطط 2027 اوكي طيب تحياتي لك
2: حبيبي
0: محمد كان شنو هذا اوكي. ليان شو وقت تغير تسريحه والستايل؟ ما عجبتك حبيبتي الآن؟ ليش بيها حلوة تخبل؟ شعر مقلوب لي ورا طويل كثيف، والستايل هذا يعني هو السيميفور مثلا. اليوم لابس بدله اني يعني مو يوم يلبس بدله يعني بالمناسبه، هسه راح يجي الشتاء حشوفين هو على ستار ستار. وهاي محمد شنو الانستا مالتك؟ خلي احمدك ناك على عناد عمار. احمدك منو يعني؟ شنو الانستغرام مالتي اللي هو امدحك؟ ها اوكي احمدك شنو؟ سلطان سالم اوفيشال مكتوب. قاعد صوره والله صوره ما تجي من الانستغرام، يمكن قاعد صافن اعتقد اكو هيك موضوع والله. اي صافن قاعد على المكتب مالتي مال المجموعه. المهم يلا شنو اتصال اسمع اغنيه يلا. حمامه مساء الخير مساء الورد هلا وعين.

0: ما ضبط. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلاطين.
0: عيوني
1: كيف الحال؟
0: كل الهلا.
1: شخبارك؟
0: الله يخليك من وياي.
1: ابو سلاطين شو وقت تحفظ اسمي؟
0: مستحيل.
1: محمد سلاطين.
0: اهلا
1: سمير وذاك.
0: اي مو ذاك ذاك مو شو اسمه يجيب لي الرشاول هاي. ايش مستفاد منك؟ انا كلش ما مستفاد منك. زين شلون الاخبار؟ قل لي شنو الصفه اللي تحسها الى انه هي سيئه جدا اليوم بالمجتمع؟
1: بس لحظه اوقف. يعني انت هسه جيت طابخين سيجاره مال ابو نواف على الطابق صار له ساعه ونص.
0: اي انا قبلك هم نفس السالفه بس انا بالعكس جنت.
1: لا والله لا رايح له خبره.
0: والله ازدحام. طيب شنو الصفه؟ تفاهة. تفاهة؟ همين؟ صدق ليش؟ شنو هالتشخيص للتفاهة؟
1: نحن هو يقع عالم.
0: طيب.
1: يعني تخيل البارحة.
0: ايه.
1: جيت تلاقى واحد. يعني صارت لغوة يعني بالكوفي.
0: طيب.
1: جاي لعب دومنا.
0: ايه.
1: وما شوف لك اللي البطل جاي على راسي.
0: أيابه؟
1: زين. قلت لي بلعبك تعرفني.
0: إيه.
1: قال والله أنا ما شمرت البطل عليك، شمرت البطل على إيش اسمه؟
0: إيه.
1: على صليتي.
0: زين.
1: لا على.
0: زين. زين اعتذر.
1: كنت يعطي بس رجال التارس بنتي.
0: إيه.
1: كنت يعني كنت يعطي. كنت ضحكتك أحش السامع على عن خلاص على
0: غالي. زين اعتذر. ما اعتذر هو؟
1: لا اعتذر صاحبه. قال انا اعتذر وهاي. قال
0: هو هو شو علينا بصاحبه يعني. ثاني صاحبه
1: قلت له بابا انا هسه صاحبه اعرفك تعرفني.
0: اي
1: قلت له هذاك يا صاحبك.
0: اي
1: قال هو اجي ختل وراك. قلت له ختل وراي على ربك.
0: شو ختل وراك؟ شو علي انا ختل وراي؟ شنو قال؟
1: تسوي له
0: جزر. والله ما ادري ايش مدريني
1: يعني صار طبع.
0: هي هاي بابا احنا بدنا نحكي عليه انه هناك تصرفات الحقيقه تجي ضمن التفاهة اللي موجودة عند بعض الأشخاص في المجتمع، فلذلك تتعم عليك باقي الناس. طيب أنا أشكرك حبيبي أطواني.
1: حبيبي
0: لك أروح. محمد كاتب راح النت ما سمعته بس لحقت على الصافن بالمكتب. ها سلطان سالم أوفيشال مساء الخير والعافية أخوي العزيز كل الهلا. بالتعليقات ما سمعت الاسم شنو اسم كتب نايم عود. نأخذ اتصال. ألو ألو. يا يابا ثقيلة هاي السالفة. وينه؟ ألو
2: أبو سلطان العلم.
0: الله يخليك يا هلا.
2: مساء الخير يا حبيب قلبي.
0: مساء الورد. منو جاية؟
2: أبو أحمد اللامي.
0: بس لحظة أبو أحمد. بس لحظة أبو أحمد. شوي لا صافن صدق. يلا أبو أحمد شلون أخبارك؟
2: شلونك حبيب قلبي؟
0: شلون الامور ابو احمد؟
2: والله الزحامات موتتنا تعبنا.
0: ليش ابو احمد؟ وين رايح؟ وين جاي؟ شو تسوي؟ وين؟ شنو ايش عندك؟
2: للدوام للبيت.
0: وين داوم انت؟
2: انا بوزارة الداخلية.
0: شو تسوي بوزارة الداخلية؟
2: داوم شو اسوي يعني؟ الرسمية قافلة ابو احمد قافلة.
0: كذب.
2: والله اللي على المدخل مال الزعفرانيه على جنابه.
0: الله والله مكان هو هذا يخبل في الدول عينه.
2: زين تروح على الكليه العسكريه بسات شارع مين مش
0: حجي هجيمه من هناك
2: يعني شلون يعني طير الا طير
0: شيلو
2: وين اروح؟
0: ما ادري. شوف حط لك مكان قريب شوي روح هيك من نابل.
2: خف الله خف الله عليك
0: والله على هذا اي لا حتى شو تريد مثلا حكومه تبلط لك شارع وتروح وتجي بطريقه حلوه وجميله؟
2: لا هذا الشيء لا لا لا
0: لا شيل شيل اقول لك الشيله الشيله وتكمل وتدور والقرانه

0: هي هاي الجملة اللي فيها مطاطية أصلية. يا أصلي أنت شنو أصلي؟ يقول لك أصلي مو صيني، هي السلع صيني. شنو مو صيني؟
1: لا أنت ليش تكذب؟
0: بالضبط ليش تكذب عليه؟
1: فالصفة مالي كذب بالعراق مو طبيعية.
0: واحد كذب
1: يعني. أنا دولة صديقي قبل فترة يعني محرم شفته بالسوق، فقلت له هو جابك مدري شنو كان بهولندا، فقال لي أنا يعني جيت ما ترتب الحكي وهذا وجيت الله سبع سنوات مدري ستة وما رهم حكي
0: ما رهم
1: اي. فقلت له شنو اخبارك مدري شنو هذا، قال لي اقول لك كان شنو هذا تشوف اللي عندكم صاير.
0: اي قال احنا ما نتميز.
1: قلت له مفلح شنو الموضوع؟ العراقي بالعراقي ومن هذا قال لا عمي قال ما كل شيء زايده. قال لي مو طبيعي.
0: هذا سبع سنين راح واجى شافه زايده
1: والله العظيم. فانت ابو سلطان انت قيس يعني كذب شيء ولد.
0: هوايه تفاصيل بمناسبه
1: كذب. اسف على الازعاج حبيب قلبي.
0: لا بالعكس الله يخليك بالعكس.
1: واش من سبع صوت
0: ولا لا تظلوا تطلبون كافي كافي شوية هاي.
1: لا لا لا والله انا اسحب كلا الزحام طبني مرض الزحام. لا
0: حشاك
1: يعني اذا تاخر اذا تاخر ساعتين طريقه بالعشر دقائق.
0: لا ساعتين شنو تاخر ساعتين ايش عندك شكو؟
1: لا والله شنو يعني
0: شنو اقعد هاي
1: مسؤوليه الحكومه
0: والله ما
1: اتحمل
0: ونسكت.
1: اتحمل عمي ولازم شجع المنتوج الوطني.
0: والله شجع المنتوج الوطني طس تخبل. لوجو مال العراق. طيب تحياتي لك
1: ودور لك تحياتي للمخرج ابو سلاطين.
0: تسلم يا ذهب في دول عمرك
1: والمشاهدين والمشجعين
0: وكل العالم. الله اكبر. تحياتي لك. عمي حاره استديو لا بي ساحبه لا بي بنكه لا بي سخام الطابق ثاني جوا القاع

0: طيب تحياتنا لمحمد الكاتب الأخت قاعدة تحكي على العالم اللي بروفايلاته مفتوحة وينشرون كل شيء وهي أصلا لا تنشر ولا تقبل صداقة قاعدة بس تقلب بالمحتوى مال الناس. زين هاي مو تدخل بخصوصية العالم بما أنه ما عدا أي تفاعل فمعناتها بس تطفل شغلها. أي طبعا اليوم محمد أنت شاف وظيف لك شغلة وظيف لك صفة سيئة يحلفون بأربعة وأربعين ألف نبي وإمام وتاليها كذا طبعا 100% ما يخبلون. ناخذ اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك أخوي أبو صلاة؟
0: الله يخليك كل الهلة. من وياي؟ سلم
1: راسي. والله أول مرة أتصل بيك.
0: من وياي؟
1: رشيد المرسوم. أول مرة أتصل بيك.
0: كل الهلة بيك رشيد.
1: سؤال
0: شنو يا صفة سيئة تحسها أكثر منتشرة بالمجتمع العراقي؟ شنو الصفة السيئة اللي تحسها منتشرة أو شايفها أنه هي منتشرة بالمجتمع العراقي أكثر صفة؟
1: الكذب. الكذب بالإخلاص واضح.
0: الإخلاص من باب الوفاء والحب والهاي لو الإخلاص
1: من كلها.
0: زين الكذب شلون ممكن نشخص الكذب من أي نوع؟
1: أنت تروح لك على شغلة يحلف لك 100 إيمان بأنه هاي هي السلعة الصحيحة هي تأخذها تنكسر ثاني يوم.
0: زين يعني بالتالي هل تعتبر هذا كذب لو خداع لو غش لو
1: كذب الخداع نفس الشيء.
0: والله اثنينهم. شنو اللي وصلنا لهالمرحلة برأيك؟
1: اللي وصلنا لهالمرحلة ماكو مصداقية. احنا الدراسة ماكو.
0: احنا ما كنا شيء بس احنا كنا كذب بس مو هالدرجة. ليش قمنا نكذب هالقد؟
1: اي استاذ رازلها تفاصيل هواي وتفاصيلها هواي رازلها.
0: زين شنو الحل؟
1: افرع بيها
0: اللي كذب شنو نسوي له؟
1: نقص لسانه.
0: مو احنا ما سالفة قص لسانه وقصتنا شوية فرجعنا لقصتنا وقصتنا ما نشويه بقصته.
1: والله
0: حتى
1: كلها يمك ابو صلاطين بعد
0: اقول لك احنا نشويه بقصته حتى يشتغل هيك وهيك.
1: لا والله ما حتى شوية ما تفيد الله
0: وفيدك. لا لا هو مو هي هاي مو احنا ذا شويناه بقصته وطلبناه ويا الجماعة يضيع. ليش الجماعة نصهم مشوية قصصها على اساس انه هي وايد صغيرة.
1: والله استاذ احنا احس احنا نجي على قولي على المهندسين العراقيين اللي اخذوا دولة جسورة اللي اخذوا هاي شوارع تبليط. روح شوفن شلون خلي يروح يشوفون السلطات مالتنا خلي يروح يشوفون شلون
0: كورتاسي بالنهر. اي مو هي هاي معمد تدري شنو باع انتو مو عايزه حكيت قلت الشعب انتو والله العظيم مو مال واحد يعطيكم عين. احنا ليش هم ليش بيهم قصات؟ سألني ليش بيهم قصات؟
1: سألني على ود يشتغل يشتغل الحداد
0: والطلر. زين الشعب العراقي يطلع الساعه 7 الصبح نعسان ما شبعان نوم يرجع الساعه 2 الظهر احتمال يخفى بالطريق. انا اذا سويت لك طريق زلال يعني مرتب مضبوط 100% احتمال تخفى تنقلب وتموت. احط لك طصه بالنص اهجمها للسياره هجم على مود تصحى ترجع توصل للبيت التصاحي. بس هذا التفكير المحدوديه بالتفكير بالمجتمع العراقي ما يفكر ليش موجوده الطصه.
1: روح على خلي روح على محمد القاسم خلي روح على السريع مال حي العامل.
0: اي ذاك خوب ما تنام ذاك مستحيل تنام مال محمد القاسم والحلو بي
1: والسريع مال حي العامل شلون بي
0: مال حي العامل تلعب بي يذكرك بالطفوله من كنا نلعب مداعمات يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى طسه يمنى يسرى يمنى يسرى لا وبعدين يمنى يسرى يمنى يسرى طسه واحد يعبر والنبح جيه واقفه بالنص ما تفتهم شنو الوضع حتى ايه وكد عاميه بالنص واقعه يعني تفاصيل حتى بقيك والله
1: تزول حقك ابو الصلاطين وعن الدلل انت
0: ذلالك الله يسلمك يا حبيبي تحياتي لك يا ذهب شكرا. شنو عندك معامله حسن عندك معامله اليوم؟ لا انا بالمعامله مال بسقوط اليوم ما اغابر وما يضبطون الجوال ما بسقاط وهاي من بسقاط تزيد علي تشرجوني. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا ابو الو
0: اهلا وسهلا
2: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
2: حس
0: ها
2: الشوارع اللي تحكي عليهن وتقول
0: ايه؟
2: حتى واحد ما يغفل
0: ايه
2: غفيت بالازدحام سلطان غفيت
0: بالازدحام
2: اي قمت ادخن يجي وحتى ما منزل جامعه حتى اختنق حتى ضل كل ساعه قح
0: شو تدخن انت توت ارجيله شلون شو تدخن
2: هي ارجيله هاي السياره شبيك
0: ها الفيب
2: اي
0: اي
2: اي ما ماكو هيك عمي اليوم من يوم شكل يوم ما كان طلعوا متظاهرين طالعين
0: متظاهرين
2: عن العمل
0: اي
2: عارفين عن العمل يطالبون بتعيينات
0: اي ما بس
2: عمي من خالي المتظاهر اول موظف لحد الان مستلم راتب انت النوب
0: لا لا, لا. موظفين كلهم مستلمين رواتب والدوله اعطتهم واصلا سيد رئيس الوزراء قال اني لا 45 يوم ولا انزل 100,000 اعطيهم راتب بوقتها بس القطاع الخاص يقول ما مستلمين عادي مو مشكله هاي يا قطاع خاص دول هيك ما علينا بيهم مو مواطنين مواطنين درجه ثانيه اي
2: قطاع الخاص عم قلت له عمي احنا الله يخلينا الحجي والله يطول عمره
0: اي لحد هسه
2: هو ساتر علينا الله وكيلك
0: سولف لي شنو الصفه الأسوأ صفه موجوده اليوم بالمجتمع بوجهه نظرك
2: صار سرعة أدور أدور بس ما لقيت أسوأ من البذاءة أبو السلاطين
0: بذاءة بمعنى
2: بذاءة أنا أقول لك تنتقد فلان فلان جهة أو فلان دولة من دول الجوار بس تنتقدها بحرف
0: أي
2: روح سوي تحليل دي أنا أي روح ما أدري شنو قبل يشتمك بعرضك ليش مو وأنت عراقي وأنا عراقي ودا أنتقده ودا أحكي عليه هذا مو عراقي عوفك من هاي من هاي الكلاوات الحشرة براس العالم عقيدة وما أدري شنو وهذا تم النفسي لفلان المذهب وأنت من نفسي لفلان المذهب
0: نعم
2: حبيب أنا دا أنتقده وأني مثلاً يعني هو ما عنده شيء وياي ساعدني على عيني وعلى راسي ساعدني مقابل فلوس والشغلة أم الألف دينار وعليها بأربعة آلاف دينار حسب ما قالوا يعني تمام بس أنت تيجي هسه تسب وتطعن وتشتم مع وتفشل على العراقي وبالجانب الاخر هذا اللي انت اللي تدافع له راح حقيقه بيذولك الناس الطرف الثالث وصاروا على قولة المصريين كمنا على عسل
0: حلو وانت بقيت نفس الشيء
2: وانت بقيت نفس الشيء تراوح بمكانك شلون حشد سامع حشد سامع شلون تكرمون كلب مراطين بتيل
0: نعم
2: تفوت من ما يظل ينبح عليك
0: بس بالتالي هي تعرف هسه هذا يعني انا اعتقد الى انه مثل هيك تفاصيل بحاجه الى انه احنا نفهم شلون تمشي الامور لان بصراحه عندنا قله بالثقافه بالنسبه لهذا الموضوع اليوم النقاش لازم يكون نقاش حضاري احنا يعني على الاقل اغلبنا هسه متعلمين عم نقول مثقفين احنا مشكله عندنا الثقافه بس متعلم ان يكون عندنا لغه الحوار موجوده حاضره بس هي لغه الحوار عندما تفقد صراحة تفرز هيك نماذج يعني
2: اي والله بالسلاطين يعني ماكو نعتل على الشيطان واحد قبل فترة همماتين
0: طيب سريعا ايه
2: سريعا ايه اجا مو احنا فلان قاتلون من فلان وصارت بيت على قولة الشياب بيت السنة يتلبس بالمناسبة بيت السنة رأسا سويت كذري يعني كذري يعني استحي وخجول
0: زين ايه مبين عليك ايه
2: ايه رأسا سويت لكوبية التقرير انه هذول الفلان ديك الحرب اشتروا سلاح من فلان الطرف الرابع اللي هم هسه على اساس هم وياهم متعاركين وضربونا بيه هسه دزيت لي يقول لي هذا كذب يا ابو عمي هذا باحث فرنسي رجال على قولتكم فرنسي باحث فرنسي وكاتب وسواها شغله ايش كبرها وايش كذا مع الاسف ابو صلاحين في يرادنا فتسنه
0: طيب
2: بدون كل شيء بدون مواقع التواصل الاجتماعي
0: اي والله ارادنا تنغلق هاي كلها يصير اعاده هيكله الاخلاق المجتمع نفسه
2: اسوي عارف ضبط بصنع للشعب
0: طيب
2: يعني هذا المثقف مثلا انت منير اني بلال هذول لا نخليهم يعني بس المثقفين في الوميض ما
0: نقدر نجيبه بطاري كل ما عاد وقبال عيني
2: طيب المثقفين مثل الوميض اخابر ويطلع من خابر هذا احب اسويه هذول اهل الثاني
0: طيب
2: ونخلص منهم
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة باي باي عندنا يوزر كاتب اليوم ساعة واقفة بازدحام من عمارة الشروق إلى ساحة الأندلس وين رايحة أبل كبير سلطان تسلم حيدر غير نعرف من فلان ومن فلان بعدين أنت سولف إنه حيدر تعال تحكين يلا نأخذ اتصال ألو
3: السلام عليكم.
0: السلام الله نص الراديو. شلون الأخبار؟
3: شلون أستاذ؟
0: شلون أمورك؟ من وياي؟
3: شلون صحتك عافيتك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
3: وياك عباس من بغداد.
0: شلونك عباس؟ عباس ليش معلي الراديو كنت؟
3: ها؟
0: ليش معلي الراديو عباس؟
3: والله إذا سمعكم سويت إذا أنت تصلي
0: ها يلا أوكي. سولف لي عباس، شنو أسوأ صفة تشوفها اليوم بالمجتمع العراقي؟
3: عمالة.
0: عمالة هاي من أي نوع؟ هاي اثنين بيها.
3: عملاء.
0: عملاء، حلو. تعتقد إلى أنه اليوم يعني عندنا عملاء هواي؟
3: يعني إحنا إنسان وعيشنا من صغير.
0: إيه.
3: إنه يطلع جاسوس. أواني جاسوسية.
0: إيه.
3: الأفلام.
0: إيه.
3: اسمه. أو هو روسي ويشتغل ألماني.
0: إيه.
3: اللي اسمه يعني يسوون بي المصار.
0: زين رافة الهجان وش اللي؟
3: إيه.
0: إيه.
3: هسا أنا عندي ما شاء الله.
0: شنو؟
3: جد نسبتهم.
0: إيش قد أنت بوجهة نظرك؟
3: يعني إيش قد؟
0: أنت؟ قول شو مدري؟ إيش قد نسبة خلينا نقول؟
3: 60%.
0: آه هواية.
3: أما لا صار يعني شلون؟ شنو تبي تسوي أنت؟ شنو بديك؟
0: شنو بدي شو بدي أسوي؟ إذا 60% معناها بالعكس الغير عملاء هم صاروا أخلية.
3: exactly بالضبط.
0: مو؟
3: هذا هاي المشكلة اللي نعاني من عندها بحيث أنت تقدر تحكي لك أي واحد. والله ليش؟ يعني حتى لو قريب عليك ما تقدر تحكي. يعني يعتبرك إنه أنت منبوذ. أنت مو من هذا مالته. جماعة فأنت يعني لا شيء. مالك حق واسكت
0: زين.
3: انت واحد انت دور خراب البلد.
0: اي هو هسه اسالك سؤال، انت تعتقد الى انه العماله فقط للدول لو هم للاشخاص لو هم ممكن للافكار؟
3: عجل دنجين هاي ندنك ويلا شو تقول لي يلا يلا يلا يلا لا فكر لا مخ لا لا يعني حتى سالفه
0: ال
3: ما شاء الله
0: دحكيها
3: العقيده شايف العقيده
0: ايه؟
3: العقيده من انت عقيده يعني هو هيك ماخذها بالوراثه لا هو متحقق من عندها لا يدري بيها ايش صار ما صار لا متاكد من عندها ماكو
0: ما يثقف نفسه
3: احنا ماخذيها ونركب
0: ما يثقف نفسه ما يروح يسال مثلا ويعرف ويستفسر ويستفهم
3: انسى انسى انسى
0: ويسمع محاضرة ويسمع
3: لا ما له خلق
0: مو ما له خلق ما عنده ما يعني شوف البحث عن المعلومه يحتاج جهد ذهني مو جهد جسدي يعني هسه مثلا انا اقول لك معلومه اقول لك عباس مثلا هذا المايك الكبالي صناعه المانيه شو اسمه اقول لك فلانشي تروح تدور عليه سرج تقول اي والله صدق والله استاذ سلطان قال هيك بس الاشياء اللي تخص ديننا احنا لليوم احنا ما نروح ندور عليها هذا حالنا حال ما خرج عليه رسولنا الاعظم عندما حاوروهم وقالوا له هذا ما وجدنا عليه ابانا واجدادنا وما كنا من الظالمين احنا نفس السالفة هم لقينا ابانا واجدادنا يتبعون هذا الدين يتبعون هذا المذهب يتبعون هاي الفكرة هذه الحركة السياسية يتبعوها واحنا جينا نتبع وراهم لا ندري الله وين ذابنا شنو السالفة اكو ناس تروح وتتحدث اللي سامعة اليوم عباس حكى له رواية وعباس حكى كذب انا انقلها كذب انقلها العمار عمار انقلها كذب عمار انقلها لمحمد كذب وتفتر كلها كذب هي تجي عليها بالأصل ما موجودة وبالعكس قد تكون بها إساءة إلى شخصية أنا وياك نحترمها ونقدرها ونجلها وطبعا شخصية تاريخية وهي قد تكون مسيئة إليه فلذلك اللي دا تقوله أنت هذا موضوع العمالة حتى العمالة باتجاه المذهب باتجاه الدين باتجاه الفكر السياسي هذا كله منقوص الثقافة وأنا أشكرك
3: عبدالله للأسف.
0: اي والله للاسف والله العظيم للاسف الف مره
3: واكو شغله ثانيه انه الناس يعني ما ادري شو اقول لك رجال الحرام صار عادي الناس تاكل حرام طبيعي كلش طبيعي اصلا يعني المقومات الحياه
0: حتى انه تاكل حرام اي صحيح
3: يعني ما ادري شو اقول لك
0: لا بالعكس اذا اكلت حرام انت سبب
3: انا اشتغلت تاكسي البارحه كوحده يعني كروتها 20750 اربع ساعات الكروت من التعامات
0: زين
3: وخلتني انتظر مرجع ينتظر نص ساعة.
0: ايه.
3: بس ترى الانتظار ماكو انت ما تقدر تفلس عليه.
0: ايه.
3: تفلس على انتظار.
0: ايه.
3: قلت لي خليها بنتي اعطتني 20 بالهاي حتى 750 خليها بنتي.
0: نو 750 يعني حقك ماكو.
3: ايه حتى حقك. يعني رات علي قلت لي اظل بنتي قلت لي خليها بنتي سبت الوضع.
0: دي الله. ايش تحكي يا بشرفك؟ تقول لي خليها بنتي ايش تحكي يا بعد؟ يخلص الحكي. عباس حبيبي الله يوفقك وانا اشكرك شكر جزيل شكرا على مشاركتك يا ورد تسلم يا حبيبي هلا بيك كافي حسن كافي شلعت عيونك لا تحكني والله تحسس عندي تعبتني شنو هسه فاصل نبقى نحكي؟ وش تريد انت؟ انا قاعد خابر خطيه خوش ولد. يلا فاصل.

0: يوصل أكيد
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن
1: أعلن أعلن
0: على الرشيد
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

0: مستمعين رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالي شنو الصفة السيئة اللي تشوفها اليوم انت منتشرة كل شيء هواي بين المجتمع العراقي، او تشوفها انه هي كصفة سيئة جدا، واحدة من الصفات السيئة بالمجتمع الحقيقة، يعني الزملاء اللي يكيلون لك بمكلاي بوجهين. انا دق عليك سويت لي بلوك، عيب عليك شلون والله العظيم، انا سوي لي بلوك بسيطة مو مشكلة. لا ما إيه اللي أنت مسوي هذا اللي يدق عليك تشوفيني من يدقون، بس ما المهم. سوسن أنا أشكرك وأشكر، أنا أشكر سوسن شكرا جزيلا سوسن. أي طبعا عجب والله كله سمعت حتى رسمي زاد اسمه. المهم فسؤال حلقتنا يقول شنو آمن أي روح ازدحام، لا لا ازدحام راح تنامين بيه في ساعتين وبالعافية عليك، ومن قلبه الرب أدعي لك إنه أنت تنامين بالازدحام ساعتين. طيب مصطفى شكاتب كاتب استاذ حبيبي بخصوص موضوع الدولار يوم السبت، من حكيت على الشعب بصفتك مواطن حالك حالنا لو ضمير داخلي. لا انا مو حالي حالك، اولا انت اذا موظف طبعا تحكي عن موظفين حكوميين، موظف حكومي ما يتاثر اذا الدولار صعد او نزل، احكي كاستلام راتب. احنا كقطاع خاص نتاثر، الموظف الحكومي ما المؤسسة اللي يشتغل بها ما بها مصاريف، احنا كقطاع خاص عندنا مصاريف، والمصاريف مرات تتأثر بعملية التمويل الاستثمارات اللي هي داعمة إلى المؤسسة لاستمراريتها، فلذلك احنا كموظفين هم نتأثر. الموظف الحكومي عنده أكثر من منفذ من ضمنها لأنه هو يقدر يأمن حياته إذا كان من خلال قرض، من خلال سلفة، من خلال جيعان ما شاء الله تتوزع عليكم كل واحد ماخذ له 4-5 جيعان. احنا كموظفين قطاع خاص ما عندنا هاي الميزة، وحتى إذا أردنا نسويها فنحتاجك أنت الموظف تجي ويانا. فبالتالي مصطفى لا يمكن مقارنة من يعمل في القطاع الخاص إذا كان بصفة موظف أو يعني صاحب قطاع خاص بالموظف الحكومي اللي هو كل أشياء. يعني ما أعتقد أنه أي موظف بالدولة العراقية اليوم يفكر إلى أنه المؤسسة أو الدائرة مالته عبت غاز لو ما عبت لين سبب مشكلة، أو مثلا استثمارات الوزير هل هي جيدة بحيث راح يستمر يعطيهم رواتب 4 ما شعلي هو مضيق هرمز نسد الدولة ما عندها فلوس، رئيس وزراء مع الكابينة الوزارية مع الفريق المستشاري مع مجلس النواب كلها تركض عم تأمن رواتب الموظفين الحكوميين، بس القطاع الخاص لما تواجهه مشكلة صاحب الاستثمار ما حد يوقف فيها، بالعكس أصلاً طلعوا له ضريبة مثلاً جديدة، فما أقدر أقول حالك حالي. نأخذ اتصال. ألو.
1: ألو.
0: نعم.
1: صباح الخير.
0: ليش تحكي على عمار؟ سمعت الحكي كله ورجاءً هذا يراد عليك.
1: يعني شون؟
0: مخلصاً. سيجار. مال السيجار.
1: مو والله افتت قلبي أتقلب بين التيك توك على التطبيق على التطبيق على التيك توك الخاطر الله أدري شو السالفة، بس قولوا لي الرسيفرات حاطين بدارفور؟
0: لا موجودات بالعكس إحنا. بس احنا ويا المضيق ينفتح المضيق ينفتح الرسيفر
1: بنسد المضيق.
0: والله
1: يلا يا ابو تشاوي المضيق
0: والله ما ادري.

0: انا ادري والله.
1: شنو صفة سيء
0: اشتاقين ابو الطلاطم
1: حبيب قلبي حمودي في دول عينك
0: والله. شوف غير الصدوق الصفة السيئة هي حلوة بس انا شفتها اوفر.
1: زين اللي هي
0: موضوع انه التكبر ماكو بساطة الهمبلة.
1: ها
0: اي يعني اوكي انا احب الانسان يسوي قيمه لنفسه ويشوف نفسه على العالم بس مو لهالدرجه.
1: لما يكون مليان اعتقد افضل.
0: مليان ولا فارغ يعني الواحد
1: لا مرات واحد يعتد بروحه. يعني اليوم انت منجز انجاز جيد او انت صاحب انجاز يشار
0: يعني
1: لك بالبنان.
0: انا قاعد بكافي شوب حطيت لي مسدس منه.
1: لا هاي بس هاي هيك هاي غير
0: ويش تباوع على
1: تخزر بالعالم
0: على قولك على قولة اللبنانيين اهبط اهبط
1: اهبط
0: اهبط يا رجل اهبط.
1: طيب
0: هي هاي التكبر يا اخي بساطه ترى حلوه بالصلاه
1: والله حلوه ببساطه بالله العظيم
0: والله العظيم والله
1: خبول وحلوه وبها اصلا بمناسبه تقدر انت من خلال هاي البساطه انه هواي من الاشياء اللي انت تقدر يعني تكسب بها الاخرين.
0: مو بس هاي يعني عوفني من الاخرين لا اريد هم يكسبوني ولا اكسبهم.
1: اوكي انت عندك
0: انا مشكلة. اريد استمتع والله بهالايام رحت زرت مكان فايف ستار ويخوف والله ما استمتعت بقد ما اروح ازور مكان على الرصيف
1: بالمكسيك.
0: شفت على الدراجة قاعد لي ورا كتكوتا باكاتوك سينيوريتا والله هناك المتعة فعلا. لا تقتل المتعة بتكبرك يا أخي.
1: حلوة هاي حبيتها هاي حكمة
0: ايوه
1: لا قوية هاي. لا انت لو قاريها لو جدتك بارك ما اعرف
0: حسب والله العظيم لا قاريها ولا جدتك
1: لا ما اكيد
0: شيء الختم الأحمر بس اسمعني مقابل الختم الأحمر وهالكمبيوتر قاعد اتفلسف بيه عند قياسات وأنا ترى أمي معلمة
1: زين
0: يعني عندي ويا التربية شوية ثقافة والله لا يوفقك عمار مع السلامة.
1: ها أوكي طيب تحياتي لك حبيبي والله حكاية باي مع السلامة. من هو أنت شعريك بيتغير هو هناك الرجال يحب البزنس شعريك التبي ناخذ اتصال. ألو
2: ألو
1: ها شو تنهت؟
2: ألو
1: شو تنهت؟
2: أنا ماشي تثواب.
1: تثواب؟ شو نعسان؟
2: إيه والله نعسان.
1: ليش؟ وين شو منايم؟
2: مو ما أنا وكيف أنا؟
1: ها؟
2: أنا ما أنا وكيفي؟
1: ها بكيف من؟ كيف الصغيرة؟
2: والله صديق كيف الصغيرة؟
1: والله العظيم شنو؟
2: والله هي شو وقت ما تنام إحنا ننام؟
1: إيه طبعًا غصبا ما عليكم أنتم.
2: أيوة ولا. هسه انت موضوعك شعلي يا بسوا شعلك نمت ما نمت الا اصبرها
1: انا ما اقدر ما اقدر مصطفى صعب والله العظيم ما اقدر خصصك
2: لا بالمناسبه بس وياي
1: ما هو مشكله ما اقدر يعني هو داقك وخصص انت يعني ما اقدر ما يعني

0: بس للكذب
1: ويبين الكذب
0: زين
1: بين ذاك ما مجبور احكي صدق خلاص حتى لو يعني انت احكي صدق حتى لو مثلا راح تتأذى حتى لو مثلا
0: مو مرات مصطفى
1: من حكي عليك
0: اي
1: عادي احكي صدق
0: مرات ما يجي نجاته في الصدق يعني هاي القاعدة اللي هي موجودة نجاته في الصدق بالعكس من تحكي الصدق العالم تحقد عليك
1: تحقد عليك وممكن يعتبرك منافق
0: يعتبرك منافق بالضبط وعلى هذا
1: ممكن يتأول الموضوع
0: يعني انت انت واحدة من الحالات اللي مرت بيها انت انه من جد حكيت لهم على هاي السالفة مرة حكيت
1: تذكر
0: اي فش دا اقول لك اسيء اليك عفوا واعتبروك انت شنو تسولف وحدك وش الشغل الخاص بالسالفة
1: وانت
0: شعليك وانت شعليك بالضبط
1: قبل انت شعليك
0: انت شعليك بينما هي لا وانت مو شعليك انت عليك
1: في قبل انه انا صارت لانه انت شعليك وهذا مو شغلك
0: تعتقد هذا هاي الصفه تفاقمت عندنا لو هي من الاول عندنا موجوده
1: ناس معدودين كم واحد هسه لا احد وين صار كل شيء
0: كل شيء صحيح
1: نعم
0: حبيت النعم بالاخير اوكي طيب تحياتي لك حبيبي
2: الليالي الليالي حس بمكاني خالي
0: والله
2: وتذكر الحب والحضن والشوق
0: تذكر

0: مشاركة طبعا من صديقي العزيز الغالي الشيخ محمد الغزالي، تحياتي إلى كاتب أسوأ صفة. الشعب كلهم يتفلسفون بالسياسة ويناقشون بها ويتحدثون، وصار 6 دورات مدى يفتهمون من الأصلح، ودائما ما تكون اختياراتهم سيئة، ثم بعد ذلك يلعنون الضوء. والله حلو، والله صحيح، نفسهم هم قالوها، نفسهم صدق هم يحكون بالسياسة وما يعرفون، بدليل التفسير المنطقي للمجتمع العراقي لصعدة الدولار إلى الآن هو غير مبهم بالنسبة لهم. ناخذ ويانا اتصال. ألو، سلام ورحمة الله.
1: شو صار صدق؟ شو صحتك؟
0: يحفظك يخليك، يا أهلا وسهلا.
1: يعطيك تعيش المستمعين المخرج.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: لك أحمد.
0: أهلا يا أحمد، شونك أحمد؟
1: شلونك؟
0: شلون صحتك؟ يحفظك يخليك. تفضل سولف لي، شنو أسوأ صفة بالمجتمع العراقي حسب وجهة نظرك؟ حلو أحمد، خوش صفة جميلة جدا أنه سد التليفون بوجهي. ناخذ ويانا اتصال. هلو،
2: مفتح نور رئيس.
0: هلا، كل الهلا، شلون الأخبار؟
2: هلا باش،
0: الله يسلمك، هلا بيك.
2: سباقنا صديقك الشيخ الغزالي،
0: اي اللي هي اي الشيخ محمد الغزالي، اي
2: طبق الأصل.
0: ها،
2: كلها سياسي، كلها سياسية وكلها تحكي بالسياسة وكلهم يعرفون. يا بلعد شو اسمه، ليش هيجي يقول لك لا مو هذا يريد شنو يحرك السوق العراقي؟
0: طيب
2: ليش ما قطع من الموظفين؟ ها ليش ما سوى 45 يوم؟ لا مو شلون العمل محسن ما كان موظف يعني عامل ميدين يقطع من راتبات يعني في مشكلة. شو مو كانوا قصونا ما الحشد حضحايا الحشد وقلت جسمهم مش قيد 4 سنين ظلها تعالى هاي
0: اي قصونا.
2: والشغلة الثانية والله الشغلة بس أنا أقول الثانية التدين.
0: تدين
2: عندنا في التدين تذيل
0: زين
2: يعني مخيف صاير
0: تذيل
2: كلش
0: عبالي تدين اي
2: لا وين تدين وين كله تدين
0: التذيل بأن تكون بأن يكون الشخص ذيل
2: اي والله
0: اوكي
2: يوم بلال من الساعة جاب واحدة معدلة
0: اي جابها بخيط وبرة
2: اي والله كله لا ما المتدين ترى النص كل العراقي متدينين اسمح يطبق
0: والله هم على اللي يصير بيهم على كثر الاستغفار اللي استغفروه يعني لازم يدخلون الجنة والله العظيم
2: والله العظيم
0: أكثر شعب يستغفر
2: وأكثر شعب يكفر نفس الوقت
0: لا لا لا لا بالعكس هو يستغفر
2: مو كل يعني ما داش في الشارع لا شيء يعني كلش يعني الكفران هم صاير يعني
0: لا أكثر شعب فشري أنا أقول لك ما شاء الله هذا شغال عدو ما يعرف
2: أطفال والقرآن بعد بأول ما مسجل
0: ها بس للملاحظة لكل المستمعين خافوا تقولون لا والله شون حكى هيك على الهواء لا هو أكثر شعب فشر شعب العراقي مستحيل روح افتر بأرقى شارع في بغداد افتر مشي واسمع الكيك والبيبسي والشاي والأشياء والحكي اللطيف والحلو ودون أن يكون هناك حياة حضوري ومراعاة للذوق العام إذا كانت أكو مرأة مناسبة للإفشار كله يعني تحت الحزام خلوا بالكم حتى تكونوا بالصورة يعني ما أنا خاف هاي بعدين يقول لك ها والله حجاها. طيب أبو زين تحياتي لك حبيبي وأنا ممنون
2: حتى ترى البنات
0: أي لا كلهم طبعا كلهم طرف كان البنات ما يسوون هسه قام لا
2: يعني فشرت إفشار بالقام
0: واسمع. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. قالوب أبشرك استاذ سلطان لقوا 16 مليار بوابة العراق وكم كيلو ذهب هيك هاي خردة مال وزير سابق ليش ما حد خابرني قال لي تعال ذني موجودات 16 مليار حطيناها 16 مليار يطلعان على السوق مال هسه 10 مليون دولار خبلا والله العظيم ليش ما دي هم ليش ما دي يخابروني اخي دخلوا لي عادي يعني سولفوا وياي زين والله ما ادري سيارة الكبر هسه ادريس اني دوم صريح اوكي دوم صريح صارحنا وسامة السلام عليكم أسوأ صفة بالمجتمع النفاق العقيد انت محترم انت محترم العقيد حبيبي يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: وياك مروان ابو جوان.
0: اهلا مروان ابو شنو؟
3: ابو جوان.
0: ابو جوان
3: وزن وقافية
0: حلوة حبيته هاي صدق وزن وقافية هاي التصافن عليها غير صفنة الله اكبر شنو صدق لو ما يشان قبلت
3: مقدم سلطان
0: سلطاني الأمية شلون قبلت الأمية؟ بس احكي لي.
3: قبلت قنعتها.
0: والله تكذب علي وانت قطتك يلا مشيت الامور. المهم طيب او وزعت الادوار مالاني الاولى وبعدين الثانيه يعني
3: ممكن. احسنت تعرف اللي
0: عجب بينا مستحيل مالاني لا عاجبني جو... لا ما عاجبك كيف ان النسوان
3: لا ما عاجبك من يا جوان
0: من يا جوان اي عفوا انه باتو من يا جوان انا اعرف انا شاكه بهاي البنت
3: ضبطك القويه
0: اي
3: مسويها وشم
0: لا صعبتك مكيسة مروان والله العظيم انت الله ساترك باقي عايش احد هسه الحمد لله والشكر ربك ما شي مسوي بحياتك
3: ولقوا ولقوا يعني المره الوحيده على ست اخوان يعني
0: تقول شنو؟ يابا شو يصير فيك؟ هذول اذا على عيطه عيطه انت ميت ما اذا تجابك على السالفه شلون سويت ايش سويت؟ شنو؟
3: حظي
0: شلون طبيت شنو خاف داير لها يوم خميس متأكد يوم خميس قرار
3: اي والله صدق
0: يوم خميس والله العظيم خميس لا مستحيل الو الجمعه بعد صلاه الجمعه مستحيل قرار قرار اخي شنو
3: الخميس يعني داير لها ورايه
0: اي هو مبين
3: خبرت خالق قلت له باكر تخطب لي
0: دار اقول لك هاي خالط ضريتها قال لك
3: وخالد قاعد داير لها لك
0: هو حج الجمعه ما احكي لك السمك رجع الجديد على الغداء المهم طيب سالف لي هسه اسوء صفه بالمجتمع
3: والله هم طبعا المتصلين قبل الشباب ما قصروا بس انا يعني في شغله يمكن اتهم انتبه عليها وانا قاعد بالشارع ما حد تحس الشارع تعنف
0: حلوه
3: يعني صحيح. بالسيارات بالهاي ما حد يعطي مجال لله مثلا شايب هاي او ذا كسر عليه شويه ما يقول مثلا داير او انجلط او حسب بالي راح السياره مني ده شايف مثلا هيك
0: صح
3: قبل طوطش بيك وتقول لي ايوه عركه
0: انفعالي صاير المجتمع
3: انفعالي
0: يعني هجومي
3: اي والله يعني مرات هاي شارع الجمهوري شايف من هناك من الوسه والجمهور يعني اكثر الشياب وسيارات تعبانه يعني هذا يجي منا انا من اليمنى ويكسر علي ويتشاطر ويا تقول عمي دول ابطال دول حقهم مضايع
0: والله صح
3: اي والله او بالتقاطعات مثلا واحد يمد البكم مال سيارة على الثاني ويباع عليه صفوه
0: صح
3: شكو عمي ترى الحياه سهله
0: مو هي تدري شنو هو يعني احنا خلينا نحكي بالطرفين الاول احنا عندنا سالفه الغلب
3: الغلب
0: الله إيه لازم يعني غلب انا اطلع قدام
3: يعني تحس وصل قبله هاي
0: تبع بالضبط مع العلم هي إيه هي
3: مايكل شوماخر
0: هم مايكل شوماخر ورتي مقلوب المهم فتلقى سالفه انه صايره بالشارع طبعا مناسبه الممارسه بالشارع هي نفسها بالممارسه بالحياه يعني مثلا هسه تطب مطعم تشوف مثلا اكو اثنين قدامك ياخذون خطوه سريعه عدد يطلع قبلك يقعد على الطاولة خلاص اقعد براحتك كان داك ما جاي معك
3: صحيح
0: بس
3: لو مثلا من تريد تدير الامور
0: اي
3: سباق يصير
0: سباق عافية او اول فار ما تلحق يا هو البطل يا هو الاول يا هاي يصير لا بفت لحظه خلينا نفتهم شنو الموضوع ما عليه
3: هو حكايتين والثالثه وطاط ووخر حط امامك عمي شكله
0: اي ماكو
3: ما تقول لي شكله طوبة هسه احنا بمنطقة شعبية ويلعبون طوبة ساحة تافتان وساحة ترابي يعني هي الطوبة كل شيء فيها اللي يوقع واللي يندفع واللي ينطاق بس انكسر صارت لك دق ملاطة ما تعرف شكو كسرني
0: كسرك مي عادي يعني كسرك
3: ومع العلم انت ترى بنفس الفرع الصبح متريقين سوا
0: بالضبط لا هو سموها هو اللي قال لك تعال خلينا نلعب
3: اي يعني قبل يتحول يعيد دور يعيش دور مالديني
0: اي ما بس لو يلزم روحه شويه فيك وعدين بس هو مشكله
3: اي والله يعني هاي اموره يعني انا قلت لك يعني
0: صحيح هذا صار العنف صار واحد من الاساليب كلش المستخدمه اليوم بالمجتمع وبصراحه صار هنالك تعنيف جسدي تعنيف خلينا مو تعنيف خلينا نسميه عنف جسدي عنف لفظي وفي بعض الاحيان يكون حتى عنف بالتصرفات حتى من تدخل اليوم معامله وسالفه تلقى اربع يركضون من هنا خمسه يركضون من هنا من فتح ومداعس
3: استاذ سلطان هسه يمكن يسمعون المستمعين وانت يعني انا من اقول لك المجتمع تعنف وهاي يعني بدا بالمتحدث مثل ما يقول
0: أي
3: يعني مرات انا همنا بالسياره همنا واحد يكسر عليها هاي بعدين اتهجم اقول لك
0: شلون والله اليوم انا هسه حكيت يمكن بدايه البرنامج قلت على هذا الرقم سيارته 6935 عبر قدامي بس هو بطريقه كلش يعني كانت هي مستفزه. اي دار علي تضحك تافه. فصفنت علي هيك قلت هسه والله انزل اني ولا لبسي وهاو تجي العالم ونو. مو احنا اكو سالفه دائما انا حقيقه انا شخص اعاني من عندها. هسه شايف انا تصير مشكله اول ما راح يقول لك اعطيني هويتك. هسه هنا انت بعد تصير موضوع اني لو تجي علي كسلطان كنا طلع يعني شو اسمه الموحده والله العظيم. لان اول ما هاجي نو بيذبصوش عليك هسه هاي عود اعلامي استاذ وانت مثقف يابا مثقف في دار علي ما درهم. فبالتالي صفنت علي قلت هسه والله هسه انزل هذا تخيل واللي يطلع طلع هو عاد قدامي النوب اللي قدام ما ادري شلون كسر على واحد ذاك عاطبي قلت خلي ياخذ العيطه من عند. فبدنا نحكي عن هذا التصرف يعني مرات اقول خلاص خد تمشي يعني كبر راسك.
3: الباحة انا بالسيديه هم يعني الصبح ازدحام مدارس وهاي تعرف
0: صحيح
3: ازدحام فاستداره وهذا جاي من السيد المقابل اللي استدار فشر علي حيل وفر السياره وضع عليه صفح
0: زين.
3: انا نزلت جنب قلت له ها حبيبي خمك شيء كان يقول له مضيع شيء بوجهي
0: لا
3: زين شو اسولف وياه شو اقول له هذا السؤال بعد اسولف
0: والصبح
3: شكل بالله
0: والصبح اي والله من الصبح قلت له تعالي بالثنتين الظهر حتى اعرف ايش اسولف بس ما بيعيد بس مركز عشان اوصل للدوام
3: ورا الثمانية مني دق الجرس
0: والله مد... طيب ابو جوان تحياتي لك حبيبي وانا اشكرك
3: محترم حبيبي
0: تدول عينك انت المحترم الله يحفظك شكرا جزيلا اتصالك اهلا مرحبا. لا للمعلومه هن دولار وانت اغلى منهم يا طيب. منو دولار اغلى منهم؟ وقف اكو هن دولار وانت اغلى منهم. لا لا عادي قلب هسه ما دفتهم هذا شو اسمه الاكونت. اوكي لا لا ماكو انا اريد اريد فلوس ما عندي مشكله. كوفير حمودي صدق قويه. شنو يا حمودي قويه؟ صدام خلي نص الراديو حبي صدق قوي زين. فوفو ممكن تحكون على الرشاوي اللي بالمدارس والابتزاز كتبوها الفلوس اللي لقوها مع الوزير إلى مطنيها أنا صغير مطنيها كان على الأقل وزعت على الشعب بالقرآن سنت ما يشوفون. ناخذ اتصال ألو عجط ولا أنت تحمل ولا أي واحد أنا شيني بالسيارة كنا لو عرفت أدقها للسيارة هي شقومة. اتصال عندنا ألو
4: قلبي أستاذ سلطان
0: هاك هذا عنده بيك أب أخذها من عنده وراح أحملها وأرجع لها للسيارة وأقول له سوري والله أمير عندي شيلة وهي شي وأمير ما راح يقول لي لا
4: كلش طبيعي اي وقف صدق وقف
0: سيارة. والله العظيم شكو فيها والله. هي رقمها بغداد
4: رقمها بغداد
0: اي شوف حلو بغداد زين.
4: اي يعني اي واحد بالمنطقه يحتاجها نطيها بكلش يعني أي. طبيعي
0: كل رحاب الصدر
4: اي والله بس هاي سيرين انه مودي 26 شوي قلت اخاف عليها
0: لا لا يمني يعني بس احمل بيها فلوس وجهي امير ما عندي شيء
4: اقول لك صدق انا كل عقلي سمعتك هسه تحكي هاي من يقولون اكو فلوس بفلان مكان كل عقلي انا ضد مبدا الحرام والمؤلي ولا بس هذني تروح تاخذ من عندهم حلال لانه كارثه
0: لا لا احنا باو احنا بغض النظر عن الحلال والحرام احنا نضمهن يمنا
4: لا لا ما
0: حتى من يسألون وينهن مثلا نفرض يشهد. إذا تجي الدولة تقول يا بوين الفلوس مال هذا الوزير المرتشي اللي باقي العراق من الأذان للأذان أقول لهم ما أدري هاي خلاص
4: لا لا زين أنا هم أكو سؤال ثاني راودني هذول هسه اللي أما الجيش اللي يلقوا القبض على هاي الفلوس ما يقدر يعبر بجيبه منه ومنه
0: له لا طبعا لجنة تطلع وياهم ماكو هيك فيلم وخوما ايش داز لك هو الله يخليك وخوما داز زاني وأنت وعمار اثنين عبي بجوني لا لجنة يتم جردها طبعا أولا أكو جرد بالأرض يعني بالموقع نفسه يتم مطابقة طبعا ويتم مطابقة الأرقام مع لجنة خاصة من لجنة النزاهة تكون موجودة وبعدين يتم رفع الـ يعني الحرز هو اللي يصحوا له الحرز والأشياء كلها والمضبوطات ويتم بها تقرير وبعدين من توصل يتم مطابقة التقرير مع الموجود حجي ولا لين خلي في بالك هسه احنا طبعا احنا كنا ثقه بالقوات الامنيه بس الشيطان شاطر يلعب شوف هنا دفاترك بالك انت شنو
4: حجي هنا رايحات شو طايح رايح
0: هو اي بس لا هذه يعني بها لجان شوف الاجراءات القانونيه دائما اكو اجراء قانوني هذا في قلب القانون يمكن المحامين القانون يعرفوه يقول لك انت حاول ان تحصن القانون بالقانون انه حتى لهذا رجل القانون تسول إلى نفسه ممكن شيطان يلعب راسه فلذلك هم يعرفوني لأنه من الممكن أن تكون هاي الحالة فلذلك تكون لجنة على اللجنة فهيك شيء هسه تبيع لي الجمسي
4: يعني ما نحصل شيء
0: تبيع لي هالجمسي
4: خلي ولن
0: نير
4: الجمسي يبيع لك إياها
0: أي مو خذتها
4: أي عدي هاي مو هاي مال أختي
0: ما يخاف أخذها أنا أعطيها سيارة أعطيك بسيارة أراوسكم
4: سبورت ستيشن سيارتك؟
0: اعطيك البرادو.
4: برادو من هاي الشكل الجديده؟
0: ايه
4: ايش عجب. زين انت فرق بسيط بين كبيره وهاي، ليش اخذت ما اخذت كبيره؟
0: كبيره منو؟
4: اللاند كروز.
0: لا
4: سعرها قريب على البرادو.
0: لا لا هاي هاي اثقل احسن.
4: اي مو هاي انت تحب الرياض، انت قبلها مالتك الرانجر.
0: اي ذكر الرانجر شلون كانت حلوه تخبل.
4: ايه. خبل.
0: هسه شنو اسوء صفه موجوده بالمجتمع العراقي؟
4: الوطنيه، الولاء للوطن.
0: الولاء للوطن شبيه؟
4: يعني اغلب الناس يعني اشوفهم فد 70% 60% ما يحترق دمه.
0: هاي.
4: بابسط الامور.
0: طيب.
4: بالشارع.
0: اذا احساس المسؤوليه باتجاه الوطن هذا.
4: يعني الوطن هسه يعني كل العالم تشوف يعني رحت لابو الامارات حجي يخاف على البلد ماله مثل ما يخاف على غرفه النوم مالته اللي ينام بيها على الفراش.
0: يعني تعتقد هذا الموضوع، تعتقد هذا الموضوع هو موضوع يعني اخلاقي لو موضوع انه هو تنظيم المجتمع بهاي الطريقه؟
4: لا اول شيء اخلاقي وثاني شيء تنظيم المجتمع. يعني قبل كنا درس الوطنيه ما نحترمه، نهرب منه ونكرهه وما ندرس بيه. هو الاخلاقيه ذا تتذكر
0: اخلاقيه طبعا.
4: الآن ايه اتذكر اداب الطعام من كنا اطفال. هسه ما يعرفون جهالنا اللي احنا نعلمهم. كنا ناخذها بالمدرسه، مدارسنا المؤهليه التعبانه. مو
0: صحيح الحكوميه كانت
4: والوطنيه
0: طبعا
4: كانوا قبل غصبا ما عليك يدرسوك وغصبا ما عليك تصير بعثي
0: طبعا.
4: بس اكو اشياء هسه نلتمسها احنا نحتاجها. الوطنيه مهمه.
0: يعني انا مهمه الاخلاقيه مهمه شنو
4: يعني مهمات اكثر من الدراسه نفسها. زين اكو شغله لخ هسه هذا ابو الامارات من قال له انت تريد تسوي تطور البلد مالك. شو تسوي شنو تسوي؟ صواريخ، تسوي فلوس، تسوي عمل؟ قال لهم لا، تسلحوا بالعلم بس.
0: بس
4: تسلحوا بالعلم وهاي النتيجه مالتهم. بالعافيه عليهم حج، صدق اتحصل عليهم اني يعني ناس يمشون حسب القانون والضوابط.
0: اي هي بس بدايه تنظم، بعد ذلك خلاص تمشي الامور.
4: طب شوي خابر صديق منير اول اتصال قال لك يلغون الانترنت وما ادري شنو على الكل. ورا شويه ايش قال؟ قال انا وياك والدكتور لا مسموح لنا.
0: اي بس
4: وبعد هي هاي الفقره شو حتصير عمك وخالك وهم تخرب.
0: بالمناسبه خبر عاجل الان، اعتقال وكيل وزاره الصناعه والمعادن ناصر كاظم جبر متلبسا بالرشوه. يعني هي العالم قاعد تفتر على الرشوه، هذا ياخذ رشوه هسه؟ صدق كذي
4: اصلا كلش عادي، مساله طبيعيه الرشوه. وسعدنا انا اليوم عندي مشكله، من راح تجيني اسولف لك اياها.
0: اوكي طيب.
4: القران خبلوني فاتوره مي 6 ملايين، فاتوره كهرباء هسه 4.5، صار بيها جلطه. وانا عد ماشي ويا القانون الا يصير حرامي.
0: واي والله. طيب تحياتي لك، مع السلامه. باي باي. شنو اي ادري بيك، هو مثل عدنان الجميلي ماخذ احسن موظف كان يشيلوه، كان يطلع باقي العراق كله. ليله ورا ليله استاذ عامل استثمار قاعد يرئيس وزراء ثاني وحده.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله تلدا اكتب على الواتساب شلوني
0: يلا يسين. قبل ما تكمل
1: قبل ما نكمل الدعاء
0: اي الحمد لله
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون الامور
0: تفضل
1: شنو اليوم من برنامج كذا
0: ايه
1: سلطان شو تقدم مكانك رحم الوالدك
0: منو
1: اني
0: انت تقدم مكاني
1: اي
0: اي
1: اليوم تكبير تحياتنا هيك حق موضوع
0: ايه
1: قالت تختار دور منه من جماعتك
0: ايه
1: يعني مثلا ابوك امك اخوك مديرك اصدقائك المقربون قلت لها اختار دور سلطان
0: ايه قدم مكاني
1: قدم البرنامج بمكاني
0: قدم مكاني تعال باكر قدم مكاني
1: باكر
0: ايه
1: المخرج
0: من المخرج باكر عمار
1: ايه لا احمد انا انا انا انا من وقت ما اقدر
0: ما
1: والله عمار اتصالات مش تعقل
0: لان عمار راح يطلع شكو شغله هو يعني داقه بقلبه عليك لا يطبر لك استفسارات الاغاني
1: يعني مو سؤال خارج الموضوع
0: تفضل
1: يعني من اللي يتحكم بالجو انت لو سال عمار
0: شنو معنى يتحكم بالجو
1: يعني مثلا عمار طلع لي اغنيه التايبين مثلا
0: اي
1: لنفرض يعني انت تقول للعمار لو عمار يطلع
0: لا هو عم هو الاغاني يمه ايش عليه هو
1: ما
0: شاء الله
1: انت ما تقدر تتحكم بالاغاني وهون
0: لا انا مو باب ممكن مقترح اقترحها
1: مقترح اي لا احنا دا مقترح ما ينفذها
0: لا اقترح يعني بس يا اغلب الاغاني هو يطلعها
1: يعني هو القائد
0: طبعا هو قائد الجو قائد الحوار هو قائد الجو فاحنا قائدين
1: والله والنعم من قائد الجو
0: لا شنو
1: والقائد يجي والله والنعم
0: هذول الطلبه الاوائل هوايه خريجين قدامى في العاصمه بغداد مطالبين الحكومه العراقيه بتوفير فرص عمل وتعيينات في مؤسسات
1: متشطوني ذول اليوم
0: والله موتوني تعال شنو ال ال ال ال ال
1: طبعا ذولا بشرفك مو هاي بقلبي
0: يلا
1: على المطار يعني احنا مطار المثنى من جورج بن مال علاوي منصور رايح مثلا على مطار المثنى شالين صور سيد رئيس الوزراء المحترم ويصحون علي وياك علي نزلت الجامع تتاهل تجي يا يجي صحوا لي علي وياك علي بعد عينه بالحسنين ويا من يروح ابو الشغب خرب من الضحك يعني شو تسوي لهم ذولا
0: والله العظيم شنو
1: يعني مش مشاكل هذا سلاطين الصفة يعني ما مثل ما قال أخ بسام بس ما أعرف شلون نسميها هذول اللي قاعدين بالعراق ولا هم والعراق شو تسميهم
0: ولا هم العراق يا معراقين
1: أي هم هذول اللي أحسها منتشرة خص على مواقع
0: المتعرق مسوي نفسه أحس عراقي
1: إيه خص اللي اللي على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالأخص الفيسبوك جرب نزل فد تعليق أو انتقد فد مسؤول أو انتقد فد أي أحد شوف شو واحد ينهال عليك وابل من الشتائم
0: طبعا
1: شو أنا من وابل
0: حبيت وابل ايه.
1: وأول ما شيء يطعن بموضوع الشرف روح سوي دي ان اي شوف أمك مين شوف أبوك مين انت ابن الفلان انت ابن. يا أخي أنا شخصية ضارتني أو نفعتني بوقت وخلاص شكرا رحم الله والديك اخذت فلوسك الله
0: لا هسه ما نفعتني خلاص عادي وجهة نظري عادي
1: لنفرض
0: اليوم انت سلطان تنتفع من سلام من من استماعك اليه باكر جوز اطرح موضوع ما يعجبك خلاص خلصت القصه
1: بالضبط
0: وجهة نظر يعني تحترم جميع وجهات النظر
1: كلها مصالح
0: اي
1: انا هاي شغله تفيدني وشغله ما تفيدني
0: صح
1: انت فدتني لنفرض فد 10% ال10% اخذت عليها مقابل
0: اي
1: صح لو غلط
0: صح
1: كافي بعد اني مو اضل امجد بيك طول العمر
0: لا طبعا
1: لان احنا تحصلنا من ذاك التمجيد وذاك
0: عمود هم مجدناه مجدناه 35 سنه
1: ما يحضرني القصيده مال الراحل صباح الهلالي يقول له صبغنا جلس صبغنا شفاد ويا دولات على اقل ما شلون ما نصبغ بدوله صار البيت من بالي يعني احنا نفس الشيء ابو السلاطين يا هل يجي مجده ونصبغه وعلي وياك علي وما ادري شنو اخر شيء يطلع مقاشاتي الحكومات السابقه هسه اللي نفرض انه بدون ذكر اسماء مثلا الحكومه اللي قبل هاي اشتغلت وجد العالم حكت ومدحت بس صارت هاي مال الدوله الحراميه قاموا يسبون باجداد اجدادهم
0: صحيح
1: انت قبل شهرين
0: كنت تقول واذا زين وبلطنا الشوارع وسوانج سورة ويا يا
1: طلع كل بالدين
0: ايه طلع بالدين
1: طلع كل بالدين
0: طلع محزين حزام
1: اللي مسوى عزيمة وكلها بالدين ايه. من قلاصات المي للخروف
0: اي والله
1: بالدين.
0: صح
1: بعدين يابا من يجي داعوه هذاك مقاشات ليش تدعيني
0: صح
1: احنا هسه نفس الحاله بالسلاطين احنا ولا انتماء اوكي هسه انت عايش بالعراق وعندك البطاقه الوطنيه العراقيه الموحده،
0: طيب
1: بس انت مو عراقي،
0: على الاقل احترم هاي البطاقه اللي تملكها، على الاقل
1: يعني مخليها بمحفظتك، اقرا وزاره الداخليه البطاقه الوطنيه العراقيه ما ادري شنو، على الاقل هاي تغدر شويه يعني شويه، هاي المياد مياد جدا حلوه تغدر بيها
0: ما يشتغل
1: انت يا اخي، ما تريد روح اطلع
0: محكينا الف مره قلت ما عاجبه خليه يطلع،
1: ليش انا ما يقين باخذ مثلا واقف في ازدحام البنزين وياك
0: مثلا واقف في هذا الازدحام مال الشارع ليش عوفني
1: يعني هسه بالتقاطع مال زين والازدحام مثلا بالمناسبه صار يمكن 4 سنوات ما عبر الرصافه، اليوم مجبر راح عبر الرصافه،
0: يلا ما يخالف
1: شفت والله وازدحامك
0: كله من ورا شو اسمه
1: يعني يا اخي لا تزحف اطلع، انت تريد فلان دوله وتمد فلان دوله وعاشوا ودعمونا والله ما يحترمك والله ما يشوفوك والله العظيم ما
0: لا ما يدرون بك
1: اصلا، لك حساب مثل ما انت هنا
0: صح وين راح بيلو
1: باقي لا الباقيين روح تاكل من امك اتن
0: طيب
1: اتمنى ينقرضون
0: ان شاء الله يا رب، تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا والله ما ادري صدام كاتب امير كبير ويستاهل بس ما عنده حظ بسرعه غرامه 200,000 ينطو احتمالي. طيب انس القيس زين أنس القيس كاتب شنو شايل جهازك وتسولف شنو تتريع وتسلج شنو رجل على رجل وشنو أنت على مود تحكي شعلك أنت وثاني شنو تتريع وتسلج أنت شنو الموضوع لا لا لا شعلك أنت شنو تسلج وين قاعد يعني نتغدى هاي تجوز تسوين ذني مهلك بس أنا ما مسوين على الهواء بس رجع رجلي طبعا أحد رجع رجل قلت لكم جيبوا لنا كرسي جديد كرسي هذا مزعج ويأذي ظهري. قول الشجاعة في مواجهة الظلم الناتج عن التحزب الديني. سرمد نورت الغالي تسلم حبيبي. يلا ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: مشتاقين استاذ.
0: يلا شلون اخبارك هسه؟
2: والله الحمد لله تسلم.
0: الله يخليك. أسوأ صفة بالمجتمع شنو هي؟
2: بس قبل ما
0: بس سريعا صار عندنا ضغط والله مال اتصالات. سولف يعني سريعات. بلال اخذ الساعة سولف. اي
2: الفصول.
0: الفصول أسوأ صفة؟
2: أي.
0: يعني هسه ما تعتبر هي أسوأ صفة أسوأ ممارسة؟
2: أي يعني تعرف شلون أستاذ؟ صارت بدون معنى، أكو شغلات تنحل، أكو عالم تحلها غير عشاير، أكو غير عشاير لا، تدور بيها فلوس.
0: أوكي.
2: وصعب الأمور.
0: بس هي جزء من الميراث العربي اللي هي الدية.
2: أي مو هي لها نسبة مثلاً أنا هسه يا ستار صار حادث.
0: أي.
2: ذهب.
0: أي.
2: مو؟ معروفة. 40-45 مليون لا راح تفتر عليك اكو عشاير راح تفتر عليك بالزايد وتصير اكثر وتصير اقل مو قالي يعني شلون لازم يصير في سنين ثابته يعني مو كل من يشتغل
0: والله هي بصراحه موجوده ترى السنين يعني خلي بالك المرجعيه الدينيه حددت اصلا موضوع الدين 37 مدري 32 هي حددتها شنو
2: اي 38
0: وشوي 38 وشوي خلص حددتها بس هي احنا نحكي على شيوخنا الله يحفظهم ما ملتزمين
2: ما ملتزمين بيها وراح تصير اشكالات وفصلنا مليار و250 مصاريف انا ادري المصاريف ال 250
0: ما ادري 250 مليار ايش ذابح لي منطقه والله مو الفرشه يا فرشه عليك انت
2: 250 لا تحشون بيها
0: لا تحشون بيها

0: هذين 250 اما خاسير
1: اي
0: عشان أي. شعلة بيكاني هي لو
1: شرفك هذا شلون تحلها
0: والله صحيح هذا انا موضوع الحقيقه موضوع الفصل العشائري واللي صار يعني
1: بصراحه
0: صار بلي ملح والله العظيم صار على الصاعده والنازله
1: يعني
0: هناك
1: ما اعرف والله يعني كذا ما نسمح
0: شوف هو انتقل من مرحله العقوبه التي تجعل من الشخص يرتد عن تكرار الى سالفه التباهي انه والله عشيره الفلانيه القبيله الفلانيه بيت فلان اخذوا فصل من بيت فلان هالقد وهي دائما طبعا هذا اللي يقال ضمن يعني عشائريا يقول اليوم العدك باكر عدي فبالتالي لازم يكون اكو نوع يعني هذا لو يصير اكو فد اتفاق على اقل تقدير بهذا الجانب
1: صح يلا تحياتي
0: لك حبيب قلبي شكرا جزيلا هلا بك ناخذ اتصال الو
2: شلونك
0: اهلا خالد
2: شلونك بعد
0: شلون الاخبار
2: تعجبني بهاي الأسئلة العنيفة
0: يلا عنفنا سؤالك جوابك
2: صوصف المجتمع أنا غير
0: أي
2: هذول القواد اللي عندنا
0: اللي بأي ناحية
2: كل النواحي
0: شون يعني
2: طبعا أنا متعمد أنه أقول قواد وليس قادة
0: أي
2: يعني القائد
0: أي
2: يكون يعني قد مسؤوليته
0: طبعا
2: اي اي اي اي خلل اي خلل اي تفصيله انت تشوفها هسه
0: ها
2: هو سببها حرم
0: راس الحرم راس الحرم
2: اي
0: اي
2: راس الحرم
0: مناسبة من صفات القادة يعني الإثار بالنفس المبادره هسه احنا الاثنين كلهم ما بيهم
2: سيدنا عمر يقول لو بغله صرت وين بالشام
0: صحيح
2: لا يسأل عنها عمر
0: أيه. ليش لا يسأل عنها عمر صحيح
2: فهذا اللي احنا نعيشه هذول هم أسوأ أسوأ ما بي هذا زمان احنا نعيشه هم أسوأ ما بي
0: هي بمناسبة احنا يعني إذا سقطها على صفات المجتمع وهو من يدعي بأنه يقود فئة معينة أو جهة أو راد أو لأن خلي بالك مرات مثلا أكو عندنا أشخاص يعملون مع قيادية هو يدعي بالقيادة أكثر من هذا الشخص اللي هي هاي اللي
2: صير
0: ذاك بالضبط ذاك اليوم صارت ويا أحد زملائنا واحد أول منازل قال تدري أنا دام وين شو دام وش علي بالدام أخي واحد دعم سيارة واحد شو عليك أنت دام
2: اليوم
0: شو
2: تيجي واحد يحكي على كتاب اسمه يعني قمة التفاهم قمة التفاهم
0: أي
2: فسأل العقاد قال له تعرف شكوكو قال لا ما اعرفه شكوكو يعني الملوجات
0: والملوجات واحد يعني من اشهر فنانين الملوجات المصريين طبعا واللي كان يقابل عندنا عزيز علي
2: العقاد ما عرفه العقاد ما عرفه فراح قال له شكوك قال له العقاد ما عرفك قال له خلينا ننزل انا وياك ساحه التحرير بمصر وشوف العالم من تعرف
0: انا لو العقاد
2: تعرفني لو تعرفه فرجع للعقاد قال له انا لا ما اروح يا قاصد شو حيلتمون علي لو يلتمون على قاصد
0: يلا بعطى نفس الفئه
2: فالتفاهة اللي هذول اللي هسه هم زارعيها بينا أو يحاولون يزرعوها بينا صفة
0: صح
2: أسوأ صفة أسوأ صفة يعني على مود 10,000 دينار يعني مش شروع بقتل 10,000 دينار
0: أي
2: 10,000 دينار
0: بالضبط
2: 10,000
0: وكله يضرب ما في شتيمة نسوان وزلم على 10,000
2: بالضبط وكله صح مكروباص
0: خالد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا هلا ومرحبا تعمير أسوأ صفة ازدواجية المعايير والقوانين والأخلاق والله حقيقة الازدواجية احنا بصراحة نحتاج أن يكون بها نوع من العلاج النفسي عندنا اتصال يلا ها هي يلا

Ya açız. Don't you time bak video. Açar. لا لا اصلا قالوا تذيل شوف هي متى تبع الفيديو منتصر ما افتهمت هاي الجمله الاخيره.

بصراحة يمكن إحنا لما نتحدث عن أسوأ صفات اللي موجودة اليوم في مجتمعنا فهي حال النقد، وهذا اللي يعتبر إحنا نقد بناء على أن لا يفسد للود قضية بأنه إحنا مجتمعنا حقيقة بأفراد ولو على هم يعني الحقيقة بدأت تقل نسبتهم يشار لهم بالبنان جيدين يحملوا كل الصفات اللي إحنا تعودنا عليها وتربينا عليها وفق الأجيال والأجيال السابقة طبعا اللي كانت موجودة ولا تزال يعني أثرها لا يزال موجود. لكن كثرة الصفات السيئة في هذا المجتمع دائما ما يعني يروح هذا الموضوع إلى سالفة إلى أنه الصفات السيئة وعندما يتصف المجتمع بالصفات السيئة فهي مجموعة من التراكمات، أما كانت بقصد من خلال أيديولوجيات تنزل بالشارع يعني مجموعة أشخاص يسووك يوصلوك لهاي المرحلة أو الحروب، وإحنا اثنين هلتمن ما بين بعض الأيادي الخفية اللي تحاول أن تفه وتعوم هذا المجتمع بهذه الطريقة، لأن إحنا انتقلنا من مرحلة التثقيف إلى مرحلة التعليم، يعني اليوم عندنا متعلمين لكن غير مثقفين، لكن إحنا لا نملك حقيقة الأمر، يعني هسه إحنا ناس عندنا مثقفين، طبعا مثقف ما حكي هذا اللي قرأ 4-5 كتب، هذا الذي يعلم بعض الشيء عن كل شيء، الثقافة تختلف تماما عن التعليم. فإذا بالتالي الجهل اللي يعاني من عنده اليوم المجتمع هذا واحد من أسوأ الصفات. عدم احترام أفراد اللي وياك اليوم موجودين وهم شركائك في هذا الوطن هذه واحدة من الصفات. وجود الكثير من التبريرات لثوابت الدين هذا واحد من أسوأ الصفات. يعني احنا وصلنا بصراحة الى يعني هسه احنا ممكن اعتقد احنا قبل مرحلة الوحش بشوية، فلذلك احنا نحتاج الى ان يكون هناك يعني شوية ثورة بالداخل على هذا الجانب، لان الجيل احنا ما دلحق، يعني اكو جيل خلاص فلت وبقى فالت، الورا دي يجي دي ياخذ من عند الفلتان. فلا يعني انه احنا حكينا عن الصفات السيئه اللي يملكها المجتمع معناها انه كل المجتمع يتصف بها الصفات، لا ابدا، لا مطلقات في الحياه، لكن هذا اللي بدنا نحكي عليه هو للاسف بدا ينتقل من مرحله الظاهره الى مرحله الصفه السائده، او هو صار صفه سائده كان قبل الظاهره، والظاهره ممكن تروح وتجي. اليوم هنالك صفه سائده موجوده في داخل اغلب افراد المجتمع العراقي اللي هي ذكرناها واللي ذكروها مستمعينا، فلذلك ناقص الخطر حقيقة موجود. خلي حق على الجيل الجديد ونحاول انه شوية نبعد عن ثاني الاشياء، وان شاء الله يا رب خير، ولو يعني اذ كان كبيرهم في الدف ناقر فشيمة اهل البيت اذ رقصوا، اذا شافوا كباريتهم هم يتصفون بهذه الصفات لا يمكن ان نعاول على الجيل القادم. واذا كان حسحس وميرة وهاج اسمها نارو قدوة لهذا المجتمع، فأقرأ على هذا المجتمع السلام. وابو جني بيحكي بس يوزع تهوات شلون ما ادري. اذا نلتقي دائما على خير ان شاء الله يا رب، واتمنى لكم يوم جميل ورائع.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الزيدي يكلف اللواء محمد هويدي قائدا لشرطة محافظة واسط. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان، تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسجيل بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر، سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدولي للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة قاعدة فيرفورد. طقس العراق، أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار مستمعينا، بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضاء اتصل على الرقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

взрослый. Мина. Хулини сара. Мина. Ахаба сара. Мина.

عنده إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب.

مدري وش حصل كان السبب بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي عذاب

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: وقت جايبنها مجرد الزواج شمر امه بدار العجز. هي امه شو اسوي لك اني مرتي همتي تاخذ راحتها، انا عذريني والله كلش. وهذا اذا مو بدار عجزه فعافها في بيت، وطلع ببيت عافى وحده، ما عافى ويا اخوانه. ويا اخوانك اوكي، مو يعني يعني لان اوكي واحد متزوج ما يخاف، بس المهم وياها احد، ولازم يوميا انت تروح لها. هاي ام عند اتصال. الو الو، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك استاذ
0: حبيب قلبي؟
1: اتصل وياك من السويد.
0: من السويد، من ويانا؟
1: عدي.
0: عدي حبيبي من السويد، شلونك عداوي حبيبي؟
1: الله يحفظك، الله يخليك استاذ.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. اول مره يتصل؟
1: اول مره اتصل. نعم
0: اول مره. ايش عجب اول مره؟ شنو اللي خلاك تتصل؟
1: والله مستمع قديم انا، بس راضي بالاستماع، ما اتصل ابد.
0: هلا بيك.
1: الله يحفظك، الله يخليك.
0: اي عداوي حبيبي، احكي لي.
1: يعني موضوع ما لحق او دقوا على الام وعلى الزوجة.
0: اليوم دا احكي بموضوع كل واحد فقد فت شغله في حياته، مو انه الموت وهاي تفاصيل الله يبعدنا ويبعدكم، لا لا لا، بس انا اقصد انه واحد فقد الامان، فقد الشباب، فقد الطفوله، فقد لمه الاهل، فقد الاستقرار، فقد الحياه الزوجيه، فقد الانسان اللي يحبه ضيعها يجوز بكلمه. إنسانة كانت تحبه وماشين خط حلو، بكلمة واحدة بتصرف سوا مو حلو وضيع هذه الإنسانة من إيده.
1: صحيح.
0: أكو واحد فقد وطنه. عدي شنو اللي فقده؟
1: والله مثل ما تفضلت حضرتك، المنطقة، الأصدقاء،
0: زين،
1: الوطن، المجتمع، كل شيء. الحمد لله والشكر. احنا انا قديم طبعا، مو جديد يعني متغرب ويش. لا
0: ايش تشتغل عدي بالسويد؟
1: معمل مال حديد.
0: معمل مال حديد، زين. هذا مو يعني شغل يعتبر شاق لو زين عليك؟
1: لا لا، احنا بصراحة يعني الشغلات مثل معمل حديد انت راح تفتهمه انه كل ما تشتغل بيدك، مكاين و
0: نعم
1: المكان هي اللي تشتغل، احنا بس نشغل المكاين. دخلنا دورات والحمد لله والشكر،
0: زين.
1: هذا الشغل الموجود هنا.
0: قرار الغربة تندمت عليه لو لا؟
1: والله هي بيها ايجابيات وبيها سلبيات.
0: ياه الاكثر،
1: كل شيء بالحياة بيها ايجابيات وبيها سلبيات.
0: ياه الاكثر،
1: لانه واحد خسر اصدقاء. انا طبعا كل عائلتي طالعة، يعني ما عندي احد بالعراق، ما عندي احد.

0: الألف الحمد لله.
1: الوالدة
0: 2012 والدي أمي.
1: نعمة من الله.
0: ألف الحمد لله.
1: لا تمورك زينة.
0: لا الحمد لله، بس هو قلت لك واحد تبقى غصة بقلبه.
1: شنو أكثر شيء تشتاق بالعراق؟
0: والله اشتاق الشارعنا.
1: وين كنت بيا منطقة؟
0: بالدورة.
1: في منطقة الدورة.
0: بالميكانيك.
1: حلوة، كل مناطقنا حلوة.
0: والله منطقة جات كلش حلوة وهادئة وناسها طيبين.
1: هم كنت مسجل فريق مال طوبة لو لا؟ لو مالك علاقة بالطوبة.
0: لا والله كانت اكو فرق شعبية واروح اصدقائي يلعبون، بس انا ما عندي ما العب، ما كنت العب طوبة.
1: ما تحب الطوبة؟ اوكي.
0: اي لا احب الطوبة بس ما العب.
1: اي هم اوكي. المهم
0: اي الحمد لله والله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. انا كلش اشكرك وهم زين سمعنا صوتك.
0: الله يخليك. الله يحفظك.
1: هلا بيك. هلا بيك عداوة حبيبي.
0: الله يحفظك. الله يخليك.
1: يا أهلا.

0: الله عليك يا عموري. تحية لكل المحبين، لكل الأصدقاء. كل إنسان فقد شيء في حياته، فقد المنطقة، فقد الشارع، فقد البيت، فقد لمة الأهل، فقد هاي العصرية الحلوة. ما أعرف، إحنا التينا بالتليفونات هذه، أنا أعتبرها شيء يعني والله العظيم ما أعرف، يعني أعتبرها شيء كذاب. هذا عندنا اتصال له اليوم، ما راح نقدر نحكي. ألو
1: ألو
0: ألو يا حبيبي،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: حياتي لك سؤال مهيما
0: حبيب قلبي، يا أهلا بيك.
1: حياتي لك أخي العزيز،
0: الله يسلمك.
1: تحياتي لعموري.
0: تحيات عموري لك.
1: تحياتي لجميع المستمعين الكرام.
0: يا حبيبي أنت
1: بشوية صوتك جدا ضعيف أستاذ مهيما.
0: لا لا، هو نفس صوتي، بس خاف أنت لابس هيدفون يعني.
1: لا لا لا، أنا ما لابس هيدفون.
0: أي
1: على كل حال، إحنا ترى الإذاعة صار يمكن بالخمس أيام فاقدين أحتفظ.
0: شبيها؟
1: على الستلايت ما جاي نسمعكم، يعني ما كانت الإذاعة موجودة.
0: هسا أكيد إن شاء الله الأخوة بالكونترول راح يعرجون الموقف.
1: لا لا، مو الآن أستاذ مهيما.
0: نعم.
1: أنا جاي أسمعك الآن على الستلايت والإذاعة جدا ممتازة.
0: نعم.
1: ولكن قبل خمس أيام ما كانت موجودة الإذاعة نهائية. يعني يمكن احتفظ كانت في مشكلة
0: والله إذا هسا أنت قاعد يعني تسمعها غير؟ الحمد لله.
1: أنا الآن جاي أسمع وممتازة جدا يعني.
0: إيه الحمد
1: بس
0: لله.
1: بس قبل خمس أيام اختفت الإذاعة، بس يمكن اليوم الظهر رجعت.
0: ما أدري يعني، ما أعرف أنا يعني، أكيد إن شاء الله هو ما طول رجعت يعني، رجعوها.
1: تحيات الهندسية اللي رجعوها.
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: الله يخليك. أستاذ مهيما، أنا سمعتك تحكي ويا الأخ على ما أعرف شنو المحور الحلقة، بس أنا شوي اللي جلب نظري يعني موضوع الغربة والاشتياق، وأنا أعاني من هذا الشيء صراحة.
0: ليش؟
1: ما أعرف شنو محور الحلقة بالضبط.
0: أنت حاليا وين ساكن؟
1: أنا بالناصرية.
0: بالناصرية لعدي، شلون شو اسمه إنه أنت تعاني من الغربة؟
1: هسه أنا أقول لك ليش. أنت شنو تحدثت قبل قليل؟
0: أنا قلت
1: إحنا
0: نعم.
1: قلت إحنا فقدنا يعني قعدات قبل، وأخوة قبل، وأصدقاء قبل، وجوار نعم. قبل، وأقارب قبل. هيك صح أو لا؟
0: صحيح، أتفق وياك.
1: إيه. انت بس في المحور، شنو المحور والله خليك.
0: شنو الشيء اللي فقدته؟ فقدت الجيران، فقدت الاصدقاء، فقدت اللمه الحلوه، شنو فقدت؟
1: فقدنا الجيران،
0: نعم،
1: الاقارب، الاصدقاء.
0: شو عجب يعني الناصريه، اهلنا وناسنا كلهم اقارب واحباب وناس مثل ما يقول يعني متداخله مع ناس. يعني اذا واحد بنص اهله، وانا دا افهمه هو بنص الاهل ودا يحس نفسه غريب، انا دا افهمه
1: فعلا استاذ مهيمن. بس شنو استاذ مهيمن، مو مثل قبل.
0: نعم، هم يسالون عليك لا يعني يحجون.
1: نعم.
0: وياك.
1: نعم،
0: اقول يسالون عليك يحجون وياك. لا
1: لا، احنا شوف، احنا الحمد لله يعني بلدنا في احترام والسلام وهذه الامور، بس مو مثل قبل. قبل كان الجار اخو
0: صح.

0: مسافر لمنطقة أخرى، ممكن لأن البنت عند جوارينا، هاي اليوم راحت اختفت ما موجودة الآن. قبل يعني إذا أنت مثلا مريض ممكن يجرب جوارينك قبل لا يجون أقاربك.
1: نعم.
0: اليوم الجيران ماكو، الأصدقاء على المصالح، شنو مصلحة عندك؟ طبعا أنا أحكي على 80% من المجتمع حسب ما أعتقد أنا، و 20% إن شاء الله ما أتصور يعني تكون لازم أكون إيجابي.
1: نعم.
0: فالوضع اختلف عن السابق صار معي، يعني قبل أكو شوية جبرة الأقارب الأصدقاء، كانت لما كان تلفزيون واحد كان إذا يطلع مسلسل مثلا مسلسل عراقي، العراق كله يشاهده. الآن مثل قنوات فضائية ومثل إذاعة فضائية وإذاعة محلية بالإضافة للإنترنت، فتوزعت الأذواق وصار كل من وإلا مجموعة، مو يعني مو مثل قبل. بالتالي أساس رساعة الأخ عمر من معنى محمد عبد الجبار، أنا كلش والله أتألم في داخلي هاي الأغنية، ذكرنا مثلا هاي أغنية احتفظت طلعت ما بعد الألفين، نهائية 2002 أو بداية 2003 أعتقد، يعني كان الأغنية صورة اسمها عبد الجبار، فذكرنا يعني قبل كانت شوية قبل 2003 شوية أكو إحنا الجيران كنا نلعب الزقاء والشباب، هاي راح تختفت مع كل الأسف، إلا ربك إن شاء الله يعوضنا.
1: طيب
0: حبيبي أستاذ مايم،
1: أنا أشكرك ونورت،
0: شكرا وبارك الله بك.
1: يا هلا.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشاة راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن

0: الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: وهم عدم.
2: نصف القمر نصف.

0: تحية لكل أصدقائي، لكل محبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111415. وألف تحية لكل من دا يسمعنا وهذا ينضم ويانا جاليتنا، الافتحية لهم ولكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الفقدان. أكو ناس فقدت يعني انولد إن هو طفل يشتغل، هو طفل يكرب، هو طفل أسا الشغل أوكي شغل معب، بس مو من الطفولة. يعني شغل والعمل شرف والعمل عبادة أوكي ما يخالف. إيه إيه إيه طبعاً أكو ناس فقدت صحتها، أكو ناس، بس ال ال ال الفقدان إنه تشوف طفل ما يعرف شيء عن طفولته، شغل شغل كبر ما يدري، ما يعرف شنو الطفولة، ولهذا تشوفه إنه يحن على يمكن لعبة تشوفه. فهذا اللي احنا قاعد نقوله، احلى فتره في حياه الانسان هي احلى الفترات، هي الطفوله والشباب، هذه احلى الفترات. واما المراحل المتقدمه بالعمر فهو الانسان المفروض يكون يرتاح. انا اشوف شياب يشتغلون، اي والله شياب يشتغلون وبما فيهم والدي، يشوك يرتاح شوكت يعني للأمانة شوكت. هذا العقل شي صغير. ذاك يوم عجبني رحال من واحدة من الدول المجاورة، قال ترى، فهو رايح طالع في سفرة، طبعا ما شاء الله رايح لسويسرا يعني، فدي يتمشى بهدوء، ولا ده يركض ولا ده يلعب ولا ده يصرخ ابدا ابدا بهدوء. قال ثقافه قليل يعرفوها ان الترحال او السفر او هو عباره عن تامل، هدوء، يتمشى على كيفه، لازم له كابوتشينو، لازم له شاي، ما ادري شنو، يتمشى بهدوء. احنا حتى السفره عندنا يقعدك المندوب ومن بالسبعة صبح يلا اقعد، اليوم برنامجنا شقلنبانة وما أدري شو اسمها، والله العظيم، ومزيقة من الصبح ورقص وديلاب الهواء، لا هي مو هيك، مو الفكرة، والله العظيم كله غلط، فاهمين الهواية تفاصيل بالحياة غلط والله. أكو واحد فقد كرامته، وأكو ناس أعرفها حق المعرفة ويا نفسه يقعد يبكي، بس من يشوف احد حبيبي الغالي الورده، بس تعال اشتري هاي القطعه، بس تعال سوي هيك، هذا خطيه مسكين. مو دا اقول انه اللي يبيع انه هو فاقد، لا لا لا لا ابدا، بس اكو فد نوبه، اكو رايح وجاي، بس يريد يجيب لقمه العيش، خطيه، هو شريف ومسكين وخليه على راسي يعني، بس أنا متأكدة مو هاي شخصيتي، أنا متأكد تماما وأعرفهم وشايفهم ويقهرون والله. واحد يجي يطلع يتلقاك في سبيل ده تشتري من عنده لفة، صح لو أنا غلطان عموري. هسه واحد يقول لي هذا جزء من التسويق، هذا جزء بالحر وبالدنيا، ويطلع احلى لفات، الاحلى عموري ومهيمن، احلى، يقلبها للدنيا في سبيل تشتري من عنده. هذا تقعد، هذا فاقد حتى الاستقرار، خطي ما عنده استقرار، هذا بسبب المادة، بسبب رؤوس الاموال وغيرها والى اخره. عد اتصال له. الو،
1: مرحبا مهيمن.
0: اهلا نور من امريكا، يا هلا،
1: اخباركم؟
0: يا هلا بنور.
1: اهلا بيك. طبعا حبيت اشارك بالموضوع مال اليوم.
0: هلا بيك، هلا ونور.
1: تسلم. انا بالنسبه لي افتقد الطفوله،
0: طفولة
1: وافقد بالفتره الحاليه افقد بحياتي الشعور بالشغف او الفرح. يعني احس انه كل الاهداف اللي حطيتهم لنفسي شي يوم حققتهم، فالواحد يحس مرحلة انه مثل المتاهة، دي يبحث عن شنو اللي ممكن يخليه مثلا عنده يعني يروح المغامرة، ما اعرف شلون يعني اصيغها، بس
0: يعني هسه
1: يعني هو شعور الشغف، يمكن اضبط كلمة
0: الشغف. يعني
1: نعم.
0: تشعرين نفسك هسه في مرحلة مجهولة؟
1: بالضبط، انه لانه مثلا، وهي هذه من اخطر الشغلات، ان الواحد يحط لنفسه حدود، انه مثلا هذا الحلم هذا الحلم، فلما تحققهم توصل انه اوكي وبعد. ف هذه المرحله اللي يعني بيها افقد هذه، انه فد شيء يفرحني او فد شيء يخليني انه اوكي تمسك بهذه الحياه. وما كثير مرات تكون مخلوطه بشعورك بالاخرين لما انت تشوف المحيط او البيئات كلها تعاني من مشاكل معينه، فتصير انت حتى لو يعني حققت في الاشياء تحاول تحس بغيرك همات، يعني فاهم قصدي؟ فالشعور بالفرح ممكن او الشغف مخلوط بيناتهم.
0: مو مرات واحد يمكن بسبب يعني مثلا نور اشتغلت اشتغلت اشتغلت اشتغلت، وهذا اغلب الناس واغلب انه شغل شغل شغل، مثابره مثابره، الى ان وصل مرحله مثل شو احنا نقول، هي هذه المرحله اللي تمريها يمكن هي مرحله من التعب.
1: ممكن
0: يعني شافه واحد
1: صحيح.
0: يعني شافه واحد مثلا يعني روماريو سجل 1000 هدف في حياته.
1: نعم
0: 1000 جول سجل، بس ايش قد على ما طلع من عالم كره القدم، التعب والصخب وال وصعب. يعني ترى لعبة كرة القدم مو سهلة للأمانة، وشهرتها احتمال تكون نقمة. فعلى ما طلع يحتاج لشقد حتى يرتاح جسديا ونفسيا ومعنويا.
1: كل مهارة مهمة، أنا أتفق وياك. ممكن هو شعور بالتعب، أو ممكن شيء أنت اعتاديت إنه حياتك كلش بيزي، بس إنه أي مهارة أنت حتوصل بالنهاية الهدف، فتصير متمرس بها، ما تحتاج تبذل جهد بعد. فهذا الفراغ اللي يصير بحياتك شوية تقول أوكي بشنو حاملي، شنو الهدف الجاي. فأني بهذه المرحلة.
0: طيب بعد شنو اللي الشيء اللي نور فقدته؟
1: مثل ما قلت لك، ممكن الطفوله والوطن شغلتين ذكرتهم انت وذكروني. انه
0: ليش يعني نور شبيه الطفوله مالتك؟
1: كلش حلوه وخاليه من المسؤوليات. اتصور اغلبنا طفولتنا حلوه لانه ما عندنا ادراك انه احنا شنو علينا او شنو جاي بالمستقبل، نفكر لا. باللحظه الحاليه.
0: لا ليش فقدتيها؟
1: افتقدها انه ما اقدر اكون طفله اليوم يعني.
0: ها تفتقديها؟ وانا عبالي نعم. انا عبالي انه فقدتي الطفوله.
1: او لا العفو، انا ممكن مرات يصير خلط بين
0: كلمه. فاهمك فاهمك فاهم. افتقدتي الطفوله تفتقديها؟
1: نعم.
0: حلو الانسان يرجع الى الى الى طفولته. مو
1: من امنياتي دائما اقول انا مستعده، شنو كان حلو بالمستقبل مخبي لي، انا عادي مستعده انطي، بس ارجع ليوم واحد من الطفوله.
0: حلو حلو.
1: اي نعم.
0: انا كلش اشكرك.
1: تسلم. شكرا جزيلا.
0: نورت البرنامج. يا هلا بنور. وضع للتسليم.

هو داني ألفيز أغلب اللاتينيين يعني يشبهونهم. كلهم قرروا أنه بعد الصدمات اللي صارت وياهم في كرة القدم وفي الشهرة وهواي تفاصيل، فيقول أدريان يقول أنا قررت أنه ما أريد هذه الحياة، أريد أرجع إلى الحياة البسيطة. يعني يقول أريد أتمشى مثلا أنا بالفرع مثلا مالتنا وأقعد بالقهوة طبيعي. أدريان هو إمبراطور أدريان.

آسف على الخلل الفني. الحارس حارس كأس العالم فوزينا يقول أني يقول الشهرة صارت علي نقمة يا بليش، يقول ما أقدر أشوف حياتي بشكل صح، فقد اللمة وفقد الصحبة وفقد الأخوة وفقد الحياة الطبيعية. ها امشي الله امشي نروح نلعب بلياردة، امشي ناكل نلفة، هاي فقدها. وللأمانة هذه أغلب المشاهير يعانون من عندها. كاظم الساهر يتلثم، كان إذا أريد يطلع مايكل جاكسون يتلثم، يقول لك أتمنى أنا أطب للأسواق وأتسوق براحتي، أتمنى أتمنى أقعد بمطعم أكل يا اثنين شاي قرصين خبز مثلا، هاي يتمناها. بالضبط، أكو ناس فقدت الخلفة. بالضبط كلها من النعم يعني الإنسان إذا كانت صحية وإذا كانت، بس هذا الشيء المعنوي كارثي خاصة الطفولة. أنا أشوفه جزء أساسي، مو أنا أقول، علماء النفس يقولون جزء أساسي إذا فقدت. يعني زين أنا أشوف ناس يمكن مسيطرة على وضعها وحياته وعرفهم حق المعرفة، لكن هو طفولته كانت صعبة. إيه هواية من هذا الجيل يمكن نسب يعني طفولته مو صحيحة، حتى لو كان هو بين أهله وناسه بس طفولته مو صحيحة. طفل الآيباد شنو هذا؟ إيه عم هاي مسألة الفقر والجوع، ساعة 12 بالليل شايل العلاقة على براس الجسر ويقول لك عمو ها عمو تشتري خبز، يمسح لك جامع، يمسح لك كذا، يمسح لك. فهي هواي تفاصيل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-7-0-0-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7-0-0-1-1-4-1-1-5. خليكم معي.

تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على 0967700 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. اليوم بدنا نحكي بموضوع كلش مهم. كل إنسان فقد شيء في حياتك. واحد فقد معنى. أكو واحد ما عاش فترة حب في حياته. عموري هواية أنا أعرف من العراقيين أو حتى من الشرق الأوسط ما عاش فترة حب، ما يعرف شنو الحب. أكو ناس عندها الحب عيب، ترى عيب تحب، عيب ما أدري شو تسوي، أخذ بتعمك أخذ بتخالك، مو لاني غلطان. أكو ناس فقدت الحنان. أكو واحد يتمنى زوجته حنينة وياه، يتمنى يسمع كلمة حلوة من عنده بس ما يسمع، شو ما يسوي لها، ما تحب ولا يقدر يعوفه هو. هي ترى مو بسهولة حتى إنه واحد يترك واحد، وغيرها وغيرها وغيرها. فأنت شنو فقدت في حياتك؟ واحد يقول لك أنا ما عايش حياتي يعني كزوج أو علاقة بين رجل وامرأة. يقول لك أنا الخاطر الجهل. أكو بنات هواية، والله العظيم هواية من البنات تقول لك أنا الخاطر الأطفال، ما عايشة حياة الحب والرومانسية والحنان والضحكة الحلوة، واثنيناتهم مثل الأصدقاء، ويلا مشي اليوم نسوي كذا، مشي اليوم نروح، ما عايشة هيك. فقدوا الشغف في العلاقة بالضبط، فقدوا الحياة، فقدوا الصداقة. أحلى ما بالعلاقة بين اثنين يكونوا أصدقاء، احنا قليل نشوفه، كلش قليل. لو هو الامر الناهي لو هي لو يعني، وتهديد ووعيد، وواحد يكسر ظهر الثاني، واحد لازم على الثاني لزمه، واني ترى هيك اسوي، وهاي تقول لي انا هيك اسوي، يعني حياتي شيء. اي يعني هي عافية عليك عموري، يعني من أصعب الأشياء أنه تفقد الأمان ويا الإنسان اللي تحبه. إلمن أنا مقترن به العد، هذه كارثة. حنروح إلى فاصل ومن بعدها متواصل. خليكم.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: عقارب ولا مخلفة ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تحية لكل أصدقائي، كل محبين للأحباب، تحية إلى الغالي والعزيز مروان. اليومية عند عطر شكل هي ينافس، والله ينافس قوي بالعطر. تحية المرة حبيبي، تحية لكل محبين ولكل الأحباب. كل واحد يمكن فقد شيء في حياته، كل ناس فقدت الشغف بالحاجات، أكو ناس كانت تحلم خطية مثلا في فترة خاصة التسعينات وأثرها هسه. واحد يشوفه بس يشتري ملابس، لأن ما يقدر يشتري التيشيرت بالسنة كله ما يقدر يشتري. أكو واحد بتشوفه بس يتسوق أكل ونسات ولا ما أدري شنو، هو ما يأكل، يأكل شوية هيج ويعوفه بسبب إنه عنده حرمان، عنده فقدان. فهواي أشياء، أكو واحد تشوفه صارت عنده فلوس راح اشتري سيارة، يا ابو عندك سيارة راح اشتري، بس يشتري. ليش يقول لك انا انحرمت؟ وهكذا. فهواية، شوف واحد يمكن يشتري عطور على سبيل المثال 5 قطع من هذا العطر، 6 قطع من هذا، يسوق يمكن عطور وفد ب4 ملايين. يا بد عندك مشروع دا تفتح محل؟ لا، ليش؟ ابد لا تلومه، ابد. لأن هذا فقد خطية، كان إنه في فترة إنه من هو طفل، من هو كبر، من هو شاب وما عنده، فخطية من صارت عنده فلوس قام يشتري. والله ودعتك. أكو ناس عندها حرمان بالألعاب الإلكترونية، يشترون ألعاب إلكترونية بشكل قوي. أكو هي عمور عندها هوس. أكو أشياء إحنا فقدناها، وهذا لا شيء عيب ولا شيء، ما صح؟ إيه شنو كنا نأجر الأتاري، غير البلاي ستيشن، السيجا، أكو غيرهن؟ إيه شنو كان يأجر الكيا ويأخذ الهوية مالتك يرهنها؟ شنو والله يعني ترى كارثة. هسه الحمد لله، أنا نقول الحمد لله، بس بما معنى حتى اكو ناس سجلت هذا الموفي وين البلاي على مود يحولوه الى فيديو، يا معود والله العظيم. وغيرها وغيرها من هواي اشياء، مو بس الالعاب ولا بس الملابس ولا بس العطور. اكو واحد تشوفه بس ياكل، فتح مطعم راحل، ليش انحرام؟ عليم شوفه خطيه تمشي، بس هو طلع حسه جزء من محل اميه، فشوفه قام يقرأ ويشتري كومة كتب. مسكين، ما تعرف شنو ظرفه من كان طفل، أمه أبوه عافوه، هملوه، تعاركوا، ماتوا، وعاد حدث ولا حرج على المجتمع، الظروف اللي أو الظروف اللي مر بيها، وغيرها وغيرها وغيرها. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من ناسنا، من أحبابنا، شنو الشيء أو شنو الشغف اللي فقدته، شنو الشيء اللي فقدته في حياتك وما زلت أنه لليوم متحسف عليه، حبيب، زوجة، صديق، عمل. واحد بقرار، واحد ترك عمل يخبر عافه، وأعرف واحد حق أدنى اتصال.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
0: شلونك يا استاذ مهيمن؟
1: يا قلبي انت
0: ابو يوسف.
1: ابو يوسف الورد.
0: شلونك يا استاذ مهيمن؟
1: حبيبي ابو يوسف.
0: انت موضوعك عن الفقدان مو؟
1: فقدان نعم.
0: انا تدري شنو فاقد؟
1: أي.
0: انا حاليا هسه من تحكي انت حسيت انه انا كنت فاقد شغله وهسه دا عوضها.
1: اللي هي؟
0: انا فاقد الامان.
1: فاقد.
0: كنا قبل.
1: اي.
0: قبل شنو اهلي شو يسوون؟ بالسبعه بالليل اللي مطاب يعني هذا جنى على نفسه.
1: زين.
0: يلا الكل بالسبعه طب امان ماكو، تدري احنا يعني بالالفينات كانت ماكو اللي يطلع بالليل ما يرجع.
1: الله الله يبعدنا عن ذيك الايام.
0: اي ذيك الايام المزينه، بس احنا وين هسه؟
1: الحمد لله.
0: اي فرق كلش كبير.
1: طبعا.
0: شنو يعني اريد بس اطلع. بس اطلع بالليل، هاي طلعت النهار اصدقائي كلهم ملتمين وهاي لا الا اطلع بالليل.
1: الا بالليل.
0: الا بالليل، هاي صارت سولتي الا بالليل اخذ البايسكيل واطلع افتر بالليل.
1: زين.
0: زين اهلي من ينامون ابوي يقعد يلقاني مو موجود، يلقاني مو موجود. زين ايش عندك بالخمسة الفجر؟ شكو بالخمسة الفجر انت طالع؟
1: زين.
0: زين. هسه بهاي الفترة اني هسه مو هاي صارت امان ومكانها حتى شغلي خليته بالليل. على مود اطلع انا بالليل.
1: ايوه.
0: انا دوام من الاربعة ل 12 بالليل. حتى شغلي انا رتب بالليل. على مود اطلع بالليل. ما عندي احد يقول لي وين رايح وين جاي وش عندك لا بالليل، دوامي بالليل. يعني ما اعرف يعني هذا موضوع الامان احنا كنا فاقدينه هسه يلا يعني ترى فرق كلش كبير.
1: طبعا. طبعا طبعا.
0: بشر
1: طبعاً.
0: بدون امان ماكو ما موجود.
1: بعد شنو؟ احكي لي.
0: والله والالعاب الالعاب الالكترونيه البلاي ستيشن. الله شايف ان اخذت البلاي 3
1: هذا اول جهاز
0: اول جهاز اشتريه اني يعني الي ملكي خاص مالتي انا قبل كان عندي شو اسمه بلاي 2 بس يعني جمعنا اني ولد عمي وهاي كنا بيت عائله كنا فاذا ناخذ بلاي 2 فالصبح يم بيت عمي الكبير والعصر يم بيت عم الوسط والليل يمي زين انا واخويا فانت تدري شنو هاي الالعاب بلاي 2 القرص اذا تريد الشغله ويشتغل غيرها هاي فرحه
1: صح
0: انا اشتغل القرص مالت البلاي 2 اخذت بلاي 3
1: وخذت
0: مكر اذا تعرف هاي الالعاب الالكترونيه اخذتها مكر هو بيكوما العاب اوف انجاز عظيم سويته انا بذيك الفتره ولحد الان انا العاب البلاي 4 اعتاي هاي جي تي اي
1: انحرمنا يابا والله انحرمنا
0: اي والله هاي جي تي اي جديده
1: طفولتنا صعبه
0: طلب مسبق يعني اخذتها طلب مسبق واني انا دوامي ال 12 بالليل انا ما محتاج الالعاب ما عندي وقت عليها اصلا الهم بس هاي تجيبهم
1: شوف احنا كنا يعني في التسعينات في زمن صعب والله يبعدنا عن ذيك الحقبه كنت افتقد الى السينما
0: الله السينما
1: اتذكر جيراننا كان احنا كان تلفزيوننا ابيض واسود فكان جيراننا ابوه جايب له عارضه سينمائيه
0: الله كنت تتميم
1: اباوع الشريط او خليه يجي على الشمس القى سيلفستر ستالون او فان دام اتذكرهم يعني
0: اي
1: فيلم
0: شلون خلى شو هاي
1: يابا ظل هذا في بالي ولهذا انا لليوم اي فيلم قوي اكشن فيلم حربي فيلم كوميدي فيلم كذا اذا ما اشوفه بالسينما ما ارتاح لليوم
0: انا عندي كل شهر لازم اروح سينما
1: عفي عليك والله حيك
0: لازم كل شهر اخذ زوجتي وعندي ابني شويه كبير يعني يدخل سينما 12 سنه
1: الله يخليك روح على الماكس روح على الماكس
0: لا لازم يعني كل عفية. كل كل يعني كل اسبوع يعني كل شهر من نستلم راتب نروح نحضر سينما لازم يعني هاي
1: الله يعطيكم الصحة والله
0: الله يا
1: هي هواية أشياء هواية أشياء احنا فقدناها
0: شنو يا مول ينفتح جديد في سينما تنفتح جديدة تلقاني أول واحد حاضر هاي السينما
1: يا حبيبي
0: فد احنا أقول لك كنا عايشين بأيام ما كانت موجودة
1: صحيح
0: والله هسه من فتحت عندنا الدنيا وقمنا نشوف العالم لا فد فرق كلش كبير
1: إن شاء الله البلد إنه نتمنى إنه يستمر
0: إن شاء الله للأحسن
1: في وضع في إن هواية أكو أشياء يحتاجها المواطن
0: اي والله يعني هذا مول العراق من انفتح هذا اللي بالدوره يمنا يعني من انفتح انا اول واحد حضر السينما من دخلت

0: تسينا معاني وستة وياي بس، يعني كان ما حد يدري إنه مول العراق انفتحوا بسينما. أول واحد دخلنا أنا وياي ستة كنا، زين وما أدخل إلا صالة في آي بي، ها ما أدخل صالة عادية. ده أحضر فيلم عائلة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك حبيبي أستاذ ماين.
1: أنا أشكرك وأشكر اتصالك.
0: أحمد الله.
1: هلا بيك أبو يوسف. هلا بيك.

0: متواصلين وياكم. عندنا محمد من كندا. الو
1: الو. هلا استاذ مهيمن،
0: شلونك محمد؟
1: بخير. انت شلونك؟
0: الله يجعلك.
1: عموري الذهبي شلونك؟
0: عموري يون. عموري
1: خيره؟
0: لا لا ماكو شيء، بس هيك يعني
1: ان شاء الله. عدوينك عموري
0: حبيبي.
1: طبعا اليوم احب اشكر استاذ عمار كامل الكبير.
0: زين
1: والله ناشدت على الخاص على التطبيق، وفعلا تطبيق عيني باردة عليه، خلنا طقطق له حرمه.
0: عموري يقول كان موجود.

0: ديليتي الفقدان يعني خسارة مو صحيح؟
1: لا يعني ممكن ممكن ممكن
0: ايه تصدق كل خساراتي ايجابية ومن صالحي؟
1: حلو.
0: يعني فقدت الله عوضني بالاحسن، يعني فاقد حبيبه الله عوضني مرة تسوى غاته.
1: حلو.
0: فقدت اصدقاء الله برز لي اصدقاء من اروع الاصدقاء عوضني بيهم.
1: حلو.
0: حتى فقدت وزني بصراحة هسه جسمي مرتاح صحتي تمام. يعني كل يعني بصدق بصراحة صفنت عليها، يعني كل الشغلات اللي فقدتها الله عوضني بالأحسن من عليها، وهي الحمد لله وشكر نعمة من الله.
1: أكو شي افتقدته بالطفولة؟
0: طفولة؟ والله هاي شغلة أنا قضيت عمري من عمري سنة لحد عمري 20-21 سنة أنا مسير وليس مخير.
1: شون يعني هاي؟
0: يعني أنام بأمرة أمي وأبوي، أطلع بأمرتهم، هي تعتبر هاي نوع من أنواع التربية.
1: زين. ها
0: وحتى فترة من عمري تقريبا بحدود السنة ونص سنتين كنت يعني شبه عبد بالقرباج على قولة المصريين.
1: هذا يعني زين، يعني هذا شنو اللي خلاك انه يعني تفتقد الايش؟
0: خلاني بعدها بعد ما خلصت طلعت قلت والله بعد ما اصير مسير لا ورب الكعبة مخير، شو وقت الشغلة اللي اريد اشتغلها شو وقت
1: يجوز. هم كانوا الاهل يعني يخافون عليك بهذا الشيء.
0: انا قلت لك مو بس الاهل، الحياة بصورة عامة صارت وياي. يعني أنا هو طبعاً هاي عادات قبل، يعني جارك يعيط بيك ارجع للبيت، هو أبو صديقك.
1: طيب.
0: إيه حتى زياني.
1: هذا كله أثرت بيك.
0: طبعاً أنا أتذكر مرة الطفل ترجعت للبيت مزين حفور، أستاذ مهيمن أمي تقتل بيها وتبكي أبو النفط تقول لي.

0: علاقتي أنا يعني. طبعا تبقى الأصول أصول بيني وبين العائلة لا، وبس ترى كنا مقيدين
1: طبعا.
0: اي والله، بس الحمد لله قلت لك يعني والله يجي هاي حدود الساعة اسمع لكم وانا قاعد اشتغل الفقدتك تبتهم يعني، يمكن ما اريد اخاف احكي حكي ثقيل
1: طيب
0: يعني الله عوضني بي، بس قول افتقدت شغلات هواي اي اقول اتفق وياك.
1: مثل
0: يعني مثل قاعد عندي قاعدة الأصدقاء دائما يجزوا لي سنابات قاعدين
1: تفتقدها لي حد الآن،
0: وأجرهم بحسرة بحيث أقولهم الله يستر عليكم وابقوا لا تطلعون احتمال يصير بكم شيء
1: يا بل هالدرجة.
0: مجربيها أنتم مو ردتوا تلتمون طشرتكم؟
1: أي صحيح،
0: لأنه لا إراديا
1: هي لا إراديا، أنت ما متقصد هي فاهمك يعني فاهمك.
0: أنا أجرها بحسرة يعني شلون
1: وشلون واحد يقول لك هي هنيا لك من كل قلبه خطيه انا فاهم
0: من كل قلبه بحيث صدق انفس عليهم. ذاك اليوم صوروا لي بيتنا يعني صدق جريت حصر عليه طراز هذا القديم التعبان ماكو بس حلو بي ذكريات حلوه على فكره. من جيت شفته لقيت تعبك صغران علي صغير.
1: اي هاي هوايه يقولون هذا الكلام للامانه.
0: اي فذني افتقدهن. قاعدة الرصيف عندي فشي عالمية، تكرز حب وتقعد على الرصيف هاي دائما هنا اسويها بس ما تيجي مثل هذا. اي يعني ذني فحيث قلت اقولهم لا تشوفوني انتم جربيها شنو اشكال شحكي
1: لا يقول انا هسه عرفت منو اللي قاعد يذب كشور بالشارع.
0: اي اني اي دائما لانه هو شنو يرجع للطبيعة منها واليها. لقيت لها تبرير
1: يا حبيبي.
0: فقدت ايه هواي فقدت بس العفو استفقد يعني بس فقدت وراحت الله دا يعوضني الحمد لله.
1: الحمد لله
0: ايه الحمد لله.
1: محمد انا اشكرك.
0: انا اللي اشكرك
1: يا حبيبي يا ابو جاسم. تحياتي
0: للجميع وصبحون على خير.
1: يا هلا.
0: نجوى الخريف راح تنتهي وبلش الثلج ها.
1: شيت حلو.
0: ايه بلش شوي
1: احنا لحد الان فاكين سبلت
0: والله انيالكم
1: يعني يا معود دخل نشوف البلوزات
0: حتى هاشبيك والله محظوظين جلد يتنظف يطلع هيتي يعني العرق والهاي ينظف الاملاع لا تقتل المتعة مهيمة
1: يا معود غيرش لحينة يا معود
0: لا حلوة عم تدفع فلوس حتى تسوي برونزات.
1: اي ما هاي الناس ذول البياض الروس الصغير احنا نريد نشوف الفي.
0: الله يلا كل من ياكل نصيبه.
1: يا حبيبي محمد نورت.
0: الله يخليك نور.
1: الله يسلمك يا هلا. اذا ختامها مسك ويا محمد من كندا وتحيه لكل الاصدقاء لكل المحبين تحيه لكل اهلنا واحبابنا وناسنا وجاليتنا العراقيه في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا دائما. أنا وياكم مهما اللي بيضرى فقني المبدع عمر ثائر. تصبحون على حب وسلام في أمان الله.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا والصبر جمر ورا الأغراض.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمعي يجري

اللي كانت تسميني روحي او حب الاول والاخير. تقلي ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال تشارة. بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.